أن المستفيدين ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية أو إبلاغ السلطات بعدم حاجتهم إلى ذلك، وأشارت إلى أن عدم استكمال البيانات قد يتطلب إعادة بعض المساعدات المالية أو وقف دعم رعاية الأطفال ابتداء من الشهر المقبل. كما وأكدت الحكومة أنها ستطبق اعتبارا من الأول من يوليو تموز تعديلات جديدة على برنامج إجازة الأبوة المدفوعة تسمح للعائلات المؤهلة بالحصول على ما يصل إلى 30,000 دولار خلال 6 أشهر مع رفع حدود الدخل المؤهلة. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز توسيع برنامج مراقبة الشواطئ بالطائرات المسيرة بعد سلسلة من هجمات أسماك القرش، منها الهجوم الذي تعرضت له امرأة في شاطئ كوجي وأسفر عن إصابتها بجروح بالغة. وقد خصصت الحكومة 34 مليون دولار إضافيا لبرنامج الحماية من أسماك القرش ليصل إجمالي التمويل إلى 120 مليون دولار خلال العامين المقبلين. وبحسب الخطة سيتم مراقبة 70 شاطئا يوميا بين ديسمبر وأبريل، في حين ستعمل الطائرات المسيرة على مدار العام في بعض شواطئ سيدني والساحل الشمالي. وفي هذا الشأن قال رئيس الوزراء كريس مينز: إن الحكومة تسعى مستقبلا إلى استخدام طائرات مسيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما أكدت سلطات الإنقاذ أن التقنيات الجديدة تساعد في خفض المخاطر ولكنها لا تمنع جميع هجمات أسماك القرش. أهلا بكم أعزائي من جديد. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 8 مواقع تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس في البحرين. قال إنها جاءت ردا على ضربات أمريكية استهدفت مواقع ساحلية جنوبية إيران. وأكد الحرس الثوري أن ترتيبات السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز تقع ضمن صلاحيات طهران، محذرا من أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى توقف المسار التفاوضي. أما القيادة المركزية الأمريكية فأعلنت أنها نفذت ضربات إضافية على أهداف داخل إيران، مؤكدة استمرار حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز وبقاء قواتها في حالة استنفار. وفي الكويت والبحرين أطلقت صفارات الإنذار، فيما أعلنت السلطات الكويتية تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات، وطالبت السلطات البحرينية السكان بالتوجه إلى أقرب مكان آمن. وعلى الصعيد اللبناني أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب خلاله عن أمله في أن تساهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق والضغط على الإسرائيليين للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان. هذا وذكرت وسائل إعلام رفض حزب الله وحركة أمل الاتفاق، بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار وجود قواته في المنطقة الأمنية، معلنا بدء الانسحاب من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 213 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليل السبت الأحد فوق عدة مناطق روسية، كما أفادت مصادر أمنية روسية بتصفية عقيد في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قالت إنه كان متورطا في التخطيط لهجمات داخل شبه جزيرة القرم. أخيرا، لا تزال حصيلة قتلى الزلزالين العنيفين اللتين ضربا فنزويلا ترتفع، حيث بلغت 1430 قتيلا، فيما كانت قد أعلنت السلطات عن إحصاء 920 قتيلا وقدرت عدد المفقودين بأكثر من 50,000، مع تزايد الياس بين السكان في ظل محدودية المساعدات. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم على الإصغاء أعزائي، والآن عودة لمتابعة هذه البرامج التي تستمعون إليها الآن.

0: الدوي مفهم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: My name is Detective Inspector Mina Wolseley, attached to Auburn Police Area Command, New South Wales Police. My message to parents in relation to the purchasing of e-bikes for their children is to be cautious and careful. A number of issues they need to make sure they're aware of when purchasing and allowing their children to ride e-bikes. Make sure they wear a helmet. Make sure that they do not mess around with the wattage and the throttle of the e-bike to ensure the safety of their children. Make sure they ride on the footpath and they are cautious of pedestrians and other footpath users, and they do not ride it on the roads. My other message is really think about whether you want to buy an expensive e-bike that could cause harm to your children if used inappropriately. So please be mindful of all these factors when they are on their e-bikes and you are not supervising. So please try and supervise as well.
6: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهريا يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف، فرقا كبيرا في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم انتاج هذا المحتوى بالشراكه مع الحكومه الاستراليه.
7: بہت سارے لوگ اپنی صحت نو سہارا دین لئی دوائیاں تے نربھر کردے ہن جے تہاڈے کول سرکاری رعایتی کارڈ ہے اتے فارماسیوٹیکل بینیفٹ سکیم جس نو PBS کہا جاندا ہے دے ادین پرسکرپشن ہے تاں تسی اپنی دوائی لئی ود تو ود $7.70 دا بھگتان کرو گے. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ $31.60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ $25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ health.gov.au/ cheaper medicines. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس فيه نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشياء أخرى فيها فوائد عظيمة. فقد روى البخاري في صحيحه، والبيهقي في السنن، وغيرهما بالإسناد الصحيح، أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، ثم إذا ذهبت فحمة الليل فخلوهم. هذا الحديث تفسيره أنه مطلوب إذا دخل الليل منع الصبيان من الخروج، أي أول الليل، فإن الشياطين حينئذ تنتشر، الجن ينتشرون في الأرض، فيكون ذلك سبباً من أسباب تعرض الجن للإنس بالأذى، ولا سيما للأطفال. وفي لفظ لهذا الحديث: فإذا ذهبت ساعة فخلوهم، معناه أول الليل امنعوهم من الخروج والانتشار في الطرق، ثم بعد أن تذهب ساعة فخلوهم، أي اتركوهم. وجاء أيضا في حديث صحيح من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإنه ينزل في ليلة من السنة وباء لا يمر بإناء لم يغطى ولا بسقاء لم يوكأ إلا وقع فيه من ذلك الوباء. معنى الحديث أنه في كل سنة ينزل وباء، هذا الوباء إذا وجد إناء غير مغطى أو سقاء غير مربوط فمه، أي الكيس ونحو ذلك، إذا لم يكن مربوطاً فمه فهذا الوباء يقع فيه، ينزل فيه. المرض المنتشر يقال له وباء، المرض الذي ليس خاصاً بشيء معين يقال له وباء. هذه الليلة ما عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال هي ليلة كذا من شهر كذا، فهي مجهولة. لذلك في كل ليلة ينبغي أن يعتني الناس بتغطية أوانيهم، أي لا يتركوها غير مغطاة، فإن لم يغطوها فإنهم يقلبونها. كذلك القربة والسقاء لا ينبغي أن يترك مفتوحا فمه، بل يربط بشيء. هذا أدب من الآداب النبوية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، جزاه الله عن أمته أفضل ما جزى به نبياً عن أمته. الله تبارك وتعالى جعل سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وسيدهم، فهو خطيب الأنبياء يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع، لا يشفع أحد قبله، وجعله الله تعالى أول من يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة قبل نبينا محمد نبي من الأنبياء. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح لدخول الجنة، فيقول له ملك الجنة رضي الله عنه رضوان: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفضل الله أمة سيدنا محمد على سائر الأمم، مع أن أعمارهم أقل من أعمار أولئك الأمم، وكان من فضل هذه الأمة على من قبلها من الأمم أنهم أكثر أهل الجنة، فأهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم 80 صفا من 120 صفا، وسائر الأمم أمة موسى وأمة عيسى وأمة
سيدنا داود الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يعبدوا إلا الله، هؤلاء ثلث من يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثلث أمة محمد. الأنبياء مع كثرتهم أمم جميعهم ثلث من يدخل الجنة، وأمة محمد ثلثا من يدخل الجنة. ثم الله تبارك وتعالى حرم دخول أي أمة الجنة قبل أمة محمد، بعد أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الأنبياء الجنة، ثم يدخل أمة محمد، ثم بعد ذلك المؤمنون من سائر الأمم، المؤمنون من أمة موسى وإبراهيم وعيسى المسيح ونوح وغيرهم. ثم إن هناك أمراً مهماً جداً يجب الانتباه لتطبيقه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، معناه تحفظوا من البول، أي لا يلوث البول ثيابكم، كذلك يجب التحفظ من أن يتلوث به جلد الإنسان إلا محل الخروج، أي لا يجوز أن يترك البول ينتشر ويلوث ما يلي محل الخروج إلا القدر الذي لا يمكن التحرز منه وهو المخرج. فكثير من شباب المدارس وغيرهم من الذين ما تعلموا علم الدين مهملون، لا يستنزهون من البول، لا يستنجون من البول، وكذلك كثير من الشابات لا يستنزهن من البول، وهذا من كبائر الذنوب، أكثر عذاب القبر منه، أي من البول. ثم بعد ذلك أكثر ما يكون سبباً لعذاب القبر النميمة، والنميمة هي نقل الكلام من واحد إلى آخر للإفساد بينهما، لإيقاع العداوة والقطيعة بين اثنين، ينقل الكلام من هذا الشخص إلى هذا ومن هذا إلى هذا لإيقاع العداوة بينهما بعد صداقة ومودة، هذا يقال له نميمة. وأما الغيبة فهي ذكر المسلم في خلفه بما يكره لو سمعه، هذا يقال له غيبة. وهي أيضا، أي الغيبة، إذا كانت لإنسان تقي دين تكون من كبائر الذنوب، أما الناس العاديون غيبتهم ليست من الكبائر. كثير من الناس يغرهم أنهم لا يرون حينما يفتح القبر ليدفن فيه ميت جديد شيئاً، لا حية ولا شيئاً من الدخان ولا غير ذلك، لا يرون، لأن الله تبارك وتعالى يحجبه ولا يكشفه إلا لقليل من الناس، إلا لأفراد قليلة من الناس. فقد تحدث رجل من المدينة قال: حدثني رجل من أهل ناحية ينبع، وهذه تبعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 180 كيلومتراً، قال: توفي رجل فدفناه، ثم فتحنا له قبراً فوجدنا حية، ثم تركنا هذا القبر وفتحنا قبراً آخر فوجدناها، ثم فتحنا قبراً ثالثاً فوجدنا تلك الحية، فوضعناه في هذا القبر الثالث وتركناه، لأنهم خافوا أن يكون هذا ممن أراد الله أن يعذبهم في قبورهم. هؤلاء الله تبارك وتعالى ليكون لهم عبرة، ولمن سمع منهم أراهم كشف لهم عن هذه الحية حتى شاهدوها، وهي ليست كالحيات البارزة على وجه الأرض، بل هذه مخصوصة خلقها الله لمن أراد أن يعذبه في قبره، والله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها لا يظهرها لجميع الناس، بل يظهر هذه الحية وغير ذلك من أنواع النكد في القبر لأفراد من الناس قليل، ويحجب ذلك عن أكثر البشر. لكن الذي أيقن بالموت يطبق ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجنب الشيء الذي هو سبب لعذاب القبر كالبول، البول لا يجوز أن يلوث الثياب
أو الجلد، لا يجوز أن يلوث الشخص ثيابه أو جلده به، هذا حرام من الكبائر، وهو سبب لعذاب القبر. فالإنسان المتعلم المطبق يصبر حتى يظن أن البول انقطع وأنه لا يخرج منه شيء، بعد ذلك يستنجي بالماء فهو أفضل، أو يستنجي بالحجر أو الورق. بالنسبة للرجال، الحجر والورق والماء والخشب ونحو ذلك كل يصح، فإذا اقتصر على استعمال إحدى هذه ولم يستعمل الماء في شرع الله ما عليه ذنب. ثم إذا توضأ من غير أن يستعمل الماء في الاستنجاء، توضأ فصلى، صلاته صحيحة مقبولة. أما بالنسبة للنساء فقد اختلف العلماء، فبعض المذاهب قالوا لا يكفي للنساء الاستنجاء بالحجر ونحوه من الورق وغير ذلك، أما في المذهب الشافعي قالوا يجوز للنساء، يكفي أيضاً الاستنجاء بالورق أو الحجر أو نحو ذلك. كان بنو إسرائيل شدد الله عليهم فأنزل وحياً على أنبيائهم أنه يجب قرض الثوب إذا أصابه البول، فالقدر الذي أصابه البول يقص بالمقص، لا يكفي الغسل فيه بالماء، لأن أولئك الأمم الذين كانوا قبل سيدنا محمد أنزل الله عليهم أموراً صعبة ثقيلة، أما هذه الأمة أمة محمد الله تعالى رحمها فخفف عنها أشياء كثيرة كانت صعبة على أولئك الأمم، مما أنزلها الله عليهم بطريق الوحي على أنبيائهم. أما هذه الأمة خفف الله عنهم، فكان الماء يكفي إذا أصاب ثوب أحدنا أو جلد أحدنا بول إذا سكبنا عليه ماء طهورا. أما أولئك كان الأمر عليهم شديدا، فلنحمد الله تعالى على هذا التخفيف الذي خففه الله على أمة محمد. فلنحرص على تجنب البول ما أكثر من يهلك ويستحق عذاب القبر من شباب هذا العصر، يبولون واقفين ثم لا يستنجون، هؤلاء لو لم يكن لهم ذنوب غير هذه لكفتهم، لو لم يكن لهم ذنب غير هذا لكفاهم. فالآخرة قريبة، كل آت محقق الإتيان قريب، الله تعالى أظهر في أناس حسن برزخهم وفي أناس سوء برزخهم. هذا الذي حفر له القبر 3 مرات فظهرت الحية منذ مدة قريبة حصل على غير العادة، في تلك الأرض لا تظهر الحيات في القبور حينما تحفر القبور. هذا الرجل إما من أهل هذه الخصلة أي لا يتحرز من البول، أو كان ممن يشك في أمر الدين، لا يجزم بأن ما يقوله سيدنا محمد كله حق. كثير من الناس في أنفسهم شك، ليس عندهم اعتقاد جازم بأن ما يقوله القرآن وما يقوله الرسول حق. هؤلاء إذا ماتوا يعاملهم الله تعالى معاملة الكفار المعلنين الذين لا ينتسبون إلى الإسلام، يصيرون مثلهم، لأن الإيمان لا يصح مع الشك. فأسباب عذاب القبر ليست شيئا واحدا ولا شيئين ولا 3، بل عدة أشياء، وأشدها الشك في دين الله تعالى. فالذي يشك في القرآن وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والعياذ بالله لو تظاهر مع الناس بأنه مسلم، لكن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما نضمره ونكنه في قلوبنا. وكذلك هناك أشياء تشهد لمن كان متقياً لربه، يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، بأن برزخه شيء طيب، أي مدة القبر بالنسبة له شيء حسن، لا يلقى مزعجاً من المزعجات. منذ 4 سنوات تقريباً مات رجل في الحبشة، هذا الإنسان كان مؤمناً تقياً من أولياء الله، لكن الناس ما كانوا يعرفون له أنه ولي، لكنه كان يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات،
ويعتني بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما يأتي شهر ربيع الأول يعمل طعاماً من مال حلال، هو كان صاحب مزرعة فلاحاً، يعمل طعاماً للمولد من شدة محبته لعمل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، ويطعم الناس، فيجتمع الناس عنده ويمدحون الرسول. ثم قبل وفاته مرض فقال للناس: إنه يأتي شيخ فيقيم عندي 3 أيام ثم أنا أموت بعد ذلك. فجاء شيخ لا يعرفه أهل البلد، ظل عنده يتعهده في حال مرضه، ثم عند موته رحل هذا الشيخ. بعدما مات رحل، فحفروا له قبراً فدفنوه. وكان في تلك الأراضي ثورة، المسلمون أهل تلك النواحي قاموا بثورة ضد هذه الدولة التي كانت على الشيوعية. فبعد أن تم الدفن سمعوا بصوت شديد يطلع من القبر، وظنوا في أول الأمر أنه غارة جوية من الحكومة الشيوعية التي تحاربهم، ثم بعد برهة تبين لهم أن الصوت من القبر، فانشقت الأرض بعد متر من القبر، فخرج الرجل فطار في الهواء في الفضاء والناس يشاهدون. ثم قالوا: ما هذا الأمر؟ فنظروا فلم يجدوا شيئا، لا نارا ولا شيئا، إلا أن القبر فارغ. فهذا الرجل يكون من أولياء الله، كأنه كان في نيته أن يدفن بأرض غير هذه الأرض، إما مكة وإما المدينة. جهة مكة والمدينة والطائف، هذه البلاد الثلاثة هي أول من يحشرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما ينشق القبر عن رسول الله، أول من يتبعه أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف، ثم سائر الناس يحشرون. هذا الرجل ظهرت له هذه العجيبة التي تدل على علو مقامه عند الله، حتى إنهم من أهل البلد لما هالهم هذا الأمر، لأنه أمر ما سبق لهم أن شاهدوا مثله، أعلموا الحكومة المحلية. فجاء رجال الحكومة فشاهدوا هذا الأمر، نظروا إلى القبر فأصابتهم الدهشة، دهش الجميع، وكان المشيعون له خلقا كثيرا. فالقبر كما ورد إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. فالعبد المؤمن التقي بالنسبة له القبر روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يرزقنا ذلك، لا يلقى فيه وحشة، لا يلقى هامة من هوام الأرض، لا عقربا ولا حية ولا نملا، لا يتسلط عليه شيء من ذلك، ولا يلقى ملائكة العذاب إلا ملائكة الرحمة، وينور له في قبره، ولا يصيبه وحشة القبر ولا ظلمته ولا ضيقه. وقد روي عن سيدنا عيسى عليه السلام حكاية تقوي يقين المؤمن. فكان عيسى بن مريم ذات يوم مع أناس من أتباعه من المؤمنين المسلمين، وقفوا على قبر، فقال الذين مع سيدنا عيسى عليه السلام من الواقفين على القبر، قالوا: ما أضيقه، معناه القبر بقعة صغيرة. فقال لهم المسيح عيسى عليه السلام: بطون الأمهات التي كنتم فيها أضيق من هذا. وكلام سيدنا عيسى هذا صحيح، البطن ماذا تكون مساحته بالنسبة لهذا القبر؟ الله تعالى أعاشنا في هذا الرحم الضيق. قال عيسى عليه السلام: وإن الله يوسعه على من يشاء. هذا القبر الذي ترونه مسافة ضيقة يوسعه الله على من يشاء. فالإنسان عليه أن يتقي ربه ثم يرجو رحمة الله، أي أن الله تعالى لا يضيق عليه في القبر ولا فيما بعد القبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع علينا قبورنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا المسلمين وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

2MFM Muslim Community Radio. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى استوديو الأخبار لنقدم هذا الموجز.

أسعد الله أوقاتكم. أعلنت الحكومة الأسترالية تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة على نظام مطالبات ميديكير لمدة عام كامل بعد انتقادات واسعة من جهات طبية ومقدمي خدمات رعاية المسنين، حذروا من أن القواعد الجديدة قد تعيق وصول الفئات الأكثر ضعفاً إلى الرعاية الصحية. وكان من المقرر أن تلغي التعديلات احتمال الموافقة الشفهية على مطالبات ميديكير، وتلزم المرضى بتوقيع ورقي أو إلكتروني لكل استشارة ومطالبة مالية. هذا وقالت الحكومة إن فترة انتقالية ستمتد 12 شهراً لإتاحة المزيد من التشاور مع القطاع الصحي ومعالجة المخاوف، خاصة تلك المتعلقة بالمسنين وذوي الإعاقة والمصابين بالخرف. أكد خبراء أن أستراليا تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتصبح من الدول الرائدة في قطاع الصناعات الفضائية، محذرين من أن ضعف الاستثمار الحكومي قد يفوت عليها فرصا اقتصادية كبيرة. وأشاروا إلى أن الموقع الجغرافي للبلاد واستقرارها وقربها من خط الاستواء يمنحها ميزة تنافسية لإطلاق الصواريخ وتطوير المشاريع الفضائية. ورأوا أن تعطل منصة إطلاق تابعة لشركة بلو أوريجين في الولايات المتحدة يمثل فرصة لاستقطاب شركات عالمية إلى أستراليا، كما ودعا الخبراء إلى زيادة الاستثمار وتبسيط الإجراءات ودعم الشركات المحلية، مؤكدين أن تعزيز القدرات الفضائية سيسهم في دعم الاقتصاد والأمن القومي وتطوير خدمات حساسة كمراقبة الحرائق والاتصالات والتقديرات المتعلقة بالأحوال الجوية. ماذا في صفحة الأخبار الدولية؟ وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى بغداد في زيارة رسمية، أكد خلالها أن طهران وحدها مسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مشددا على أن أي تدخل خارجي لن يسهم إلا في تعقيد الأوضاع. كما أعرب عن شكره للعراق على دعمه، مؤكدا مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. من جهته أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه اطلع من نظيره الإيراني على تفاصيل التفاهمات الجارية مع واشنطن، محذرا من أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى توقف تدفق النفط العراقي وأن استمرار الحرب سيفضي إلى دمار واسع في المنطقة. وتأتي الزيارة بعد تبادل ضربات جديدة بين الجانبين في وقت ينتظر فيه عقد اجتماعات فنية للجان المنبثقة عن مذكرة التفاهم الموقعة بينهما. أما على الجبهة اللبنانية، فشككت وسائل إعلام إسرائيلية في فرص نجاح اتفاق الإطار بين لبنان والدولة العبرية، حيث اعتبرت صحيفة معاريف أن الاتفاق مكتوب على الجليد، أي أنه غير مضمون الاستمرار، مشيرة إلى أن نجاحه يرتبط بحسم الملف الداخلي اللبناني. أما الصحيفة المسماة إسرائيل هيوم قرأت أن طريق تنفيذ الاتفاق طويل ومليء بالعقبات على الرغم من دعم المؤسسة الأمنية له، في وقت يشهد فيه لبنان موجة اعتراضات سياسية وشعبية على مضمون الاتفاق. بالانتقال إلى قطاع غزة، استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه إثر قصف إسرائيلي استهدف شارع الجلاء في مدينة غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية نسف مبان سكنية وإطلاق النار في شرق غزة وخان يونس، وسط تأكيدات فلسطينية أن العمليات العسكرية تشكل انتهاكا متواصلا لاتفاق وقف إطلاق النار. أخيرا، قالت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة إنها ستعود إلى بلدها هذا العام في مقابلة بثت أمس الأحد بعد أشهر من صدور حكم الإعدام غيابيا تجاهها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفرت حسينة إلى الهند المجاورة في آب أغسطس 2024 بعد انتفاضة طلابية أنهت حكمها التي استمر 15 عاما. متابعينا الكرام، هذا الموجز ينتهي الآن، قدمناه لكم عبر أثير توم FM. نشكركم على المتابعة.

0: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
1: A 2M FM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
6: Sponsoring 2M FM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.

0: إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن الطريقة الرفاعية والقادرية وغيرهما من طرق أهل الله كلها قربة إلى الله، تدخل تحت حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء. المسلمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عملوا أشياء في الدين، فما كان موافقا للشرع ففيه أجر، وما لم يكن موافقا للشرع فهو بدعة محرمة، ما وافق الشرع فهو بدعة حسنة، وما خالف الشرع فهو بدعة محرمة وبدعة سيئة. طرق أهل الله بدعة حسنة: الاستغفار والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والطريقة هي مبايعة على الثبات على هذه الأذكار. في الماضي العلماء الماضون عملوا بدعة حسنة، وهي أنهم كانوا يجتمعون في مسجد في يوم عرفة، يجتمعون في مسجد من المساجد يذكرون الله، وهذا يسمى التعريف. الإمام أحمد استحسنه، وقبله الإمام الحسن البصري كان يفعله. الحسن البصري أخذ العلم من الصحابة، يشبهون أنفسهم بالحجاج الذين في عرفات حتى يكسبوا أجرا بعمل شبيه بعمل أولئك. وهكذا كل ما وافق الشرع مما يحدثه علماء الإسلام فهو مقبول عند الله، ليس كما يقول نفاة التوسل، فهم عندهم كل ما لم يفعله الرسول إما شرك وإما معصية. المولد أيضا من السنة الحسنة، أحدثها ملك إربل في حدود سنة 600 هجرية، فوافق علماء الحديث على ذلك، والعباد والوعاظ والملوك كل استحسنوا هذا العمل، وكان أهل مكة والمدينة وأهل مصر أكثر الناس اهتماما بالمولد. هذا عند نفاة التوسل بعض منهم يعتبره شركا، وبعض منهم لا يقول شرك، لكن يجعله من أحرم الحرام، نعوذ بالله من الضلال، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

فارتقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

2 MFM Muslim Community Radio. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى استوديو الأخبار لنقدم هذا الموجز.

أسعد الله أوقاتكم. أعلنت الحكومة الأسترالية تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة على نظام مطالبات ميديكير لمدة عام كامل بعد انتقادات واسعة من جهات طبية ومقدمي خدمات رعاية المسنين، حذروا من أن القواعد الجديدة قد تعيق وصول الفئات الأكثر ضعفاً إلى الرعاية الصحية. وكان من المقرر أن تلغي التعديلات احتمال الموافقة الشفهية على مطالبات ميديكير، وتلزم المرضى بتوقيع ورقي أو إلكتروني لكل استشارة ومطالبة مالية. هذا وقالت الحكومة إن فترة انتقالية ستمتد 12 شهراً لإتاحة المزيد من التشاور مع القطاع الصحي ومعالجة المخاوف، خاصة تلك المتعلقة بالمسنين وذوي الإعاقة والمصابين بالخرف. أكد خبراء أن أستراليا تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتصبح من الدول الرائدة في قطاع الصناعات الفضائية، محذرين من أن ضعف الاستثمار الحكومي قد يفوت عليها فرصا اقتصادية كبيرة. وأشاروا إلى أن الموقع الجغرافي للبلاد واستقرارها وقربها من خط الاستواء يمنحها ميزة تنافسية لإطلاق الصواريخ وتطوير المشاريع الفضائية. ورأوا أن تعطل منصة إطلاق تابعة لشركة بلو أوريجين في الولايات المتحدة يمثل فرصة لاستقطاب شركات عالمية إلى أستراليا، كما ودعا الخبراء إلى زيادة الاستثمار وتبسيط الإجراءات ودعم الشركات المحلية، مؤكدين أن تعزيز القدرات الفضائية سيسهم في دعم الاقتصاد والأمن القومي وتطوير خدمات حساسة كمراقبة الحرائق والاتصالات والتقديرات المتعلقة بالأحوال الجوية. ماذا في صفحة الأخبار الدولية؟ وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى بغداد في زيارة رسمية، أكد خلالها أن طهران وحدها مسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مشددا على أن أي تدخل خارجي لن يسهم إلا في تعقيد الأوضاع. كما أعرب عن شكره للعراق على دعمه، مؤكدا مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. من جهته أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه اطلع من نظيره الإيراني على تفاصيل التفاهمات الجارية مع واشنطن، محذرا من أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى توقف تدفق النفط العراقي وأن استمرار الحرب سيفضي إلى دمار واسع في المنطقة. وتأتي الزيارة بعد تبادل ضربات جديدة بين الجانبين في وقت ينتظر فيه عقد اجتماعات فنية للجان المنبثقة عن مذكرة التفاهم الموقعة بينهما. أما على الجبهة اللبنانية، فشككت وسائل إعلام إسرائيلية في فرص نجاح اتفاق الإطار بين لبنان والدولة العبرية، حيث اعتبرت صحيفة معاريف أن الاتفاق مكتوب على الجليد، أي أنه غير مضمون الاستمرار، مشيرة إلى أن نجاحه يرتبط بحسم الملف الداخلي اللبناني. أما الصحيفة المسماة إسرائيل هيوم قرأت أن طريق تنفيذ الاتفاق طويل ومليء بالعقبات على الرغم من دعم المؤسسة الأمنية له، في وقت يشهد فيه لبنان موجة اعتراضات سياسية وشعبية على مضمون الاتفاق. بالانتقال إلى قطاع غزة، استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه إثر قصف إسرائيلي استهدف شارع الجلاء في مدينة غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية نسف مبان سكنية وإطلاق النار في شرق غزة وخان يونس، وسط تأكيدات فلسطينية أن العمليات العسكرية تشكل انتهاكا متواصلا لاتفاق وقف إطلاق النار. أخيرا، قالت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة إنها ستعود إلى بلدها هذا العام في مقابلة بثت أمس الأحد بعد أشهر من صدور حكم الإعدام غيابيا تجاهها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفرت حسينة إلى الهند المجاورة في آب أغسطس 2024 بعد انتفاضة طلابية أنهت حكمها التي استمر 15 عاما. متابعينا الكرام، هذا الموجز ينتهي الآن، قدمناه لكم عبر أثير توم FM. نشكركم على المتابعة.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300-600-629
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إمام المتقين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وبعد، لله تعالى: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. روى الطبراني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. رجل في أيام سيدنا عمر جاء ومعه ولد كأنه هو، يشبهه جدا. سيدنا عمر رضي الله عنه رآه يشبه أباه شبها قويا، فاستغرب من شدة هذا الشبه وقال: ما رأيت غلاما أشبه بأبيه من شبه هذا الغلام بك. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، هذا الغلام له قصة. جاءنا أمر بالجهاد فخرجنا وكانت أمه حاملا به، فقلت، يعني عندما أراد الذهاب: اللهم إني أستودعك حملها، يعني ما في بطنها، نسي أن يستودعها. هذا الرجل لما غاب ورجع قيل له: ماتت امرأتك. هو يروي لسيدنا عمر فحزن عليها. ثم ذات ليلة كان يجلس مع أبناء عمه بقرب المقبرة التي دفنت فيها زوجته، فصار يرى نارا من القبور لأن المقبرة كانت مكشوفة. قيل له: هذا نراه من قبر زوجتك. فحزن وقال، يعني في نفسه يقول: كيف هذا؟ وقال: إنها كانت صوامة قوامة، تكثر الصلاة تكثر الصيام. ثم لما ذهب إلى قبر زوجته رأى فرجة، رأى فتحة، ورأى الأم ميتة كهيئة نائمة على هيئة حسنة، والولد، رأى الولد، رأى الطفل يدب حولها، ففرح فرحا عظيما. ثم سمع صوتا هاتفا من غير أن يرى شخصا: يا أيها المستودع ربه خذ وديعتك، ولو استودعته أمه لحفظها. هو نسي أن يستودع أمه. الذي كلمه ملك من الملائكة: وهذه النار ليست نار عذاب، إنما هي إشارة لينتبهوا إلى وجود هذا الولد الذي ما زال حيا بسر الاستداع الذي فعله هذا الوالد. الله تعالى ينفعنا بعلم الدين، الله تعالى يتوفانا على كامل الإيمان، إنه على كل شيء قدير.

2MFM Muslim Community Radio. من غرفة الأخبار في إذاعة الجالية الإسلامية أقدم لكم هذا الموجز. أهلا بكم أعزائي.

أظهرت بيانات جديدة تراجعاً حاداً في نسب النجاح بمزادات العقارات في سيدني وملبورن لتسجل أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات في مؤشر على تباطؤ سوق الإسكان الأسترالي. وبحسب بيانات شركة كوتاليتي لم تبع سوى أقل من نصف المنازل المعروضة في المزادات خلال الأسبوع الماضي، فيما سجلت سيدني نسبة نجاح بلغت 47.3% وملبون 50.2%، بينما سجلت بريسبن أدنى نسبة بين العواصم 39.3%. وأرجع خبراء هذا التراجع إلى تعديلات الموازنة الفيدرالية التي ستقلص بعض الحوافز الضريبية للمستثمرين، إلى جانب ترقب السوق وانخفاض الطلب الاستثماري. وتوقع خبراء أن تنخفض أسعار المنازل بنحو 5% خلال العام المقبل، في حين يحول نقص المعروض دون هبوط أكبر في الأسعار. حذر وزير البيئة الأسترالي موري وات من أن أي انتشار لسلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور إلى قطاع الدواجن سيخلف تبعات اقتصادية جسيمة، لكون القطاع تقدر قيمته بنحو 8 مليارات دولار. ويأتي ذلك بعد تأكيد تسجيل 4 إصابات بالفيروس في طيور مهاجرة، 3 منها في غرب أستراليا وواحدة في جنوب أستراليا، من دون رصد أي انتشار في مزارع الدواجن التجارية حتى الآن. وأكد وات أن أستراليا استعدت مبكرا لهذا الاحتمال من خلال خطط استجابة ومراقبة مكثفة، فيما اتخذت شركة إنغهام لإنتاج الدواجن إجراءات احترازية شملت إغلاق مزارع تربية الدجاج في غرب البلاد ومنع الدخول غير الضروري إليها، مع طلب السماح بإبقاء الدواجن الحرة داخل الحظائر للحد من مخاطر انتقال الفيروس. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية أن القوات المسلحة واصلت تطوير قدراتها خلال حرب 40 يوما، مشيرا إلى استخدام طائرات مسيرة وصواريخ محسنة جرى تطويرها قبل الحرب وأدخلت إلى الخدمة أثناءها. وقال إن إيران استطاعت تعزيز قدراتها الدفاعية رغم المواجهات. وكان المتحدث باسم هيئة الأركان العامة العميد أبو الفضل شكارتشي قد أكد أن بلاده أصبحت أقوى عسكريا مما كانت عليه في بداية الحرب، معتبرا أن الخسائر التي تكبدها الجانب الأمريكي أكبر مما أعلن. وفي السياق نفسه أعلن الحرس الثوري تنفيذ عملية مشتركة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت 8 مواقع عسكرية أمريكية، قال إنها جاءت ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة. أما على الجبهة اللبنانية فتواصلت التفاعلات حول اتفاق الإطار بين لبنان والإسرائيليين، فقد وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه إنجاز تاريخي وفق قوله، معلنا بدء الانسحاب من مناطق تجريبية في جنوب لبنان، في حين أكد وزير الحرب الإسرائيلي أن القوات ستواصل بقائها في المنطقة الأمنية إلى حين نزع سلاح حزب الله. وفي الغضون جدد الحزب رفضه للاتفاق، فيما تواصلت المفاوضات وتراجعت المواجهات بعد مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي نصت على وقف الحرب على مختلف الجبهات ومنها لبنان. سجلت فرنسا نحو 1000 وفاة إضافية منذ الأربعاء الماضي بسبب موجة الحر التي تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة مناطق، وفقا لوكالة الصحة العامة التي حذرت من ارتفاع الحصيلة خصوصا بين كبار السن. وأيضا في فرنسا أفادت وكالة فرانس بريس بتحطم طائرة مدنية شرق فرنسا ما أدى لمقتل 11 شخصا. ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها إن الحادثة وقع قرب نانسي جنوب فرنسا، وذلك دون توضيح مزيد من التفاصيل بشأن ملابساته. مستمعينا الكرام، انتهى هذا الموجز الذي أتاكم عبر أثير الإذاعة الإسلامية على الموجة 92.1 ميجاهرتز FM، ونشكركم على المتابعة.

0: الدويمة فين سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم FM سبونسر.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
4: A criteria for acquiring the knowledge is to take that knowledge from someone who has that knowledge, because he who does not have the knowledge cannot give it. In addition to this, that person must be trustworthy. Therefore, the knowledge is acquired from someone who is knowledgeable and trustworthy. It was related by Imam Muslim that Imam Ibn Sirin said, "Inna hadha al-'ilma deen, fanzuru 'amman ta'khudhuna deenakum," which means this knowledge is religion, so watch from whom you take your religion.
5: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صاد، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

السلام عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب عليه السلام، ومن ذريته من الأنبياء يوسف عليه السلام، وموسى وهارون أخو موسى، وداود وسليمان بن داود، وعيسى بن مريم، لأن مريم من ذرية داود. يعقوب عليه السلام كان له اسمان، يعقوب وإسرائيل، وكذلك المسيح عيسى له اسمان، أحدهما المسيح والآخر عيسى عليه الصلاة والسلام. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له اسمان شهيران، أحدهما محمد والآخر أحمد، وله أسماء غيرهما، لكن هذين أشهر أسمائه. وهناك أنبياء من بني إسرائيل، أي من ذرية يعقوب، ذكروا في القرآن، أما عدد الأنبياء جملتهم فقد ورد في حديث صحيح الإسناد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذا الحديث ظاهره أن عدد الأنبياء 70، لكن يحتمل أن يكون معناه أن الأمم الكبيرة من أمم الأنبياء 70، ومن سوى هؤلاء 70 أممهم كانت قلة، لأنه ورد في الحديث أن بعض الأنبياء يكون معه يوم القيامة 3، ومع بعض 4، ومع بعض 2، وبعض ليس معهم أحد، لأن كثيرا منهم قتلوا، قتلتهم الكفار، كذبوهم فقتلوهم. وهناك حديث آخر فيه أنهم أكثر من 100,000، بعضهم رسل وبعضهم أنبياء غير الرسل. الرسل أفضل من الأنبياء غير الرسل، لأن الرسل كل أنزل عليه شرع جديد، أي في بعض الأحكام أنزل عليه من الأحكام شيء لم ينزل على من قبله من الأنبياء. الله تبارك وتعالى بحكمته أحل في شرائع بعض الأنبياء شيئا وحرمه على من بعد ذلك النبي. آدم عليه السلام أحل له أن يزوج بنيه من بناته، كانت حواء تلد توأمين، أحدهما ذكر والأخرى أنثى، فكان التوأم الذكر من هذا البطن يحل له أن يتزوج الأنثى من البطن الآخر، وهذا لحكمة التناسل حتى يبقى نسل البشر مستمرا. ثم حرمه على من جاء بعد آدم وهو ابنه شيث. شيث عليه السلام كان مفردا من بين أبناء آدم، نبأه الله بعد موت آدم، أنزل عليه 50 كتابا، ثم بعد وفاته نبأ إدريس، ويسمى أخانوخ، اسم أعجمي ليس من اللغة العربية، ونوح كذلك اسمه ليس عربيا. العرب من بين الأنبياء

هود وصالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء عرب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم، ومعنى آل الأنبياء من اتبعهم بالإسلام والإيمان. وأما لفظ الأمة فلها معنيان: من اتبع النبي وآمن به يسمى أمته، ومن لم يتبعه من الذين أرسل إليهم ليتبعوه فكذبوه يسمون أمة الدعوة. أمة ذلك النبي من هم ملزمون باتباعه. بهذا المعنى يقال للذين كذبوه أمته، فالذين اتبعوه من الذين أرسل إليهم يقال لهم أمة الإجابة، أما الذين لم يتبعوه بل كذبوه يقال لهم أمة الدعوة، لأنه دعاهم إلى الإسلام فامتنعوا أبوا يقال لهم أمة الدعوة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
7: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
7: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سنتناول اليوم إن شاء الله سورة الكوثر بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. سمحت الشيخ فواز عبود، لو تتفضل. الله يبارك فيك.
1: أكرمكم الله، جزاكم الله تعالى خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. بارك الله فيك سمحت الشيخ. إذا ممكن شيخ نبين لمستمعينا الكرام أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى من هذه السورة، بعد أن نذكر لهم إذا هذه السورة مكية أو مدنية.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. هذه السورة أحبابنا الكرام في قول ابن عباس هي مكية، يعني المراد كما بينا في السابق مكية معناها أنها نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم كان ما زال في مكة. وفي قول مجاهد هي مدنية، يعني على قوله أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما زال وهو بعد هجرته من مكة إلى المدينة. وهي كما يعني تعرفون وهو يعني ثابت في المصحف أنها ثلاث آيات.
0: سعودي listeners, بارك الله فيك شيخ فواز. We were just explaining that today's episode inshallah will be about Surah Al-Kawthar, and when we asked the Sheikh, may Allah bless him, whether this surah is Makkiyan or Madaniyan, he explained to us that according to Ibn Abbas, this surah is Makkiyan, which means that it came down to the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst he was in Mecca, so during that period of time of 13 years that he was in Mecca. And other scholars like Mujahid said that it's Madaniyan, which means that this surah came down to the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst he was in Medina in the last 10 years of his life. And Sheikh also mentioned that this surah is comprised of 3 verses. Barakallahu fi sahbat Sheikh.
1: هلا بالنسبة للأحكام التي وردت في الآية الأولى،
0: نعم.
1: إنا أعطيناك الكوثر. في عنا في الكلمة الأولى نون مشددة، وحكم النون المشددة أنها تغن دائما،
0: نعم.
1: كما قال بعض من ألف في التجويد: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا، يعني يجب إظهار غنة النون وغنة الميم حال تشديدهما. لما بتكون النون مشددة ولما بيكون الميم مشددة يجب إظهار غنتهما، وهي بتكون في أقوى حالاتها. أقوى حالات الغنة لما بيكون هذا الحرف الذي هو حرف أغن في حال التشديد، سواء كان ميما مشددة أو نونا مشددة. فإذا هون يجب إظهار غنة النون لأنها مشددة. يأتي بعد ذلك عنا حرف مد وهو الألف. الألف هو حرف مد، أتى بعده همزة. هذا المد بيكون عنا سبب زائد، يعني هذا يعد من المد الفرعي. ليش يعد من المد الفرعي؟ لأنه أتى بعد الألف همزة. هل هذا المد الفرعي منه ما هو جائز منه ما هو واجب؟ إذا كانت التقى حرف المد بالهمزة في كلمة واحدة بيكون واجب. وإذا التقى حرف المد، إذا كان حرف المد في كلمة والهمزة في أول الكلمة التي بعدها، بيكون هذا المد جائز، بيكون هذا النوع من المد مدا جائزا، بيكون هذا النوع من المد مد جائز وبيسموه منفصل. كما هو الحال هنا، في عنا الألف إنا في كلمة إنا، والهمزة أتت في أول الكلمة التي بعدها يعني كلمة أعطيناك، فإذا المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فهذا المد يكون مد فرعي لكنه ضمن المد بسموه مد جائز، كما قال بعض العلماء: وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، بسموه مد منفصل لأن المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، وبسموه لأجل ذلك يسمونه جائز، لأن بعض العلماء يقتصر فيه على الحركتين وبعض العلماء يزيد على الحركتين إلى 4 حركات وبعضهم يزيد إلى 6 حركات حتى، نعم. يعني يصل به المد إلى 6 حركات وبعضهم إلى 4 حركات، كما هو عند عاصم أنه هذا عنده بسموه التوسط، وكذلك يوجد يعني وجه عند حفص بأنه كمان يقصر فيه يعني يؤتى فقط بالحركتين. نعم.
0: So the listeners, Sheikh Fawaz was just explaining some of the rules of the recitation in the first verse, and he started off by focusing on the noon al-mushaddada, where over here we have a ghunna, and you must give it 2 harakat because there's a shadda on the noon, and the same if it was a mim. And then afterwards the Sheikh explained that on the alif for inna there is a mad munfasil because the hamza is in a separate word, in the word that comes after the mad, and therefore the scholars said over here that it's mad jaiz, a permissible mad, and you give it either 2 harakat or 4 harakat or 6 harakat, and some sayings for hafs is that you only give it 2 harakat.
1: But there is wajah, according to Imam, as I said, hafs, that you can do it only 2 harakat.
0: And just to explain to our dear listeners, Sheikh, when you talk about Hafs, no. all of these scholars of Quranic recitation, we know there are 14 no. Schools.
1: No.
0: Can you please just elaborate a bit on that so our dear listeners can benefit about these different names of scholars that no. we are talking about?
1: There are 7 types of qira'at. They call it al-qira'at al-mutawatira.
0: No.
1: And then there is another 3 called al-qira'at al-mashhura.
0: No.
1: So we have the qira'at al-mutawatira, the 3 ones, they call it al-mutawatira. And Imam al-Shatibi, he authored a book about those qurra and their types of recitation. Each of them has 2 narrators. So when we say 7, is we're talking about 7 mashayikh from each, yani 7 qurra. For each there are 2 narrators. Then you would end up having 14.
0: So you said, Sheikh, 7 mutawatir and 3 mashhur.
1: And then 3 mashhurat. Yani also for each of them, there is also 2 narrators. So that would make it altogether around the 20. So we have the 14 but with the narrators. And then we have the 6 of the mashhura, due to the also 2 narration for each. And there are another one, they call it 4 qira'a shadha. But the qurra, yani they don't read, yani they don't use it for recitation. It is used for something else, but not for recitation.
0: And when we say mutawatir, that means yani nuqil, it came from a group, from another group, from another group, all the way back with a chain of narration, a large group to the Prophet ﷺ. So it's a very high rank, the mutawatir rank. And then the mashhur rank means it's famous, but not at that same classification as mutawatir. SubhanAllah. Barakallahu fiqh, Sheikh. Sheikh, is it ممكن ننقل الحكم الموجود بالكلمة التي
1: بعد نحن سبحانallah استفيعنا بس لأنه طولنا شوي على مد المنفصل فبعد ما أكملنا الكلام على بقية الأحكام الواردة فيها، فعنا الياء الساكنة مفتوح ما قبلها بيكون هون الياء حكمها أنها لين، حرف لين. ثم عندنا كمان بعد ذلك الكوثر، واو ساكنة مفتوح ما قبلها كمان حكمها أنها حرف لين في هون. فعندنا الياء والواو إن سكنتا وانفتح ما قبلهما بيكون حكمهما أنهما حرف لين، بسمون حرف لين. هلأ في عندنا في بعد ذلك عندنا الراء، والراء هون في حال الوقف تسكن، فهل هنا ترقق أم تفخم؟ ينظر إلى الحرف، لحركة الحرف الذي قبلها. إن كان الذي قبلها مفتوح تفخم وكما هو الحال هنا. فإذا هون عندي راء ساكنة لأجل الوقف، ما بعدها حرف مفتوح، فإذا تفخم الراء في هذه الحالة فتنطق على هذا النحو الكوثر، الكوثر بتفخيم الراء لأنها ساكنة لأجل الوقف، مفتوح ما قبلها، سكنت لأجل الوقف وما قبلها مفتوح فهي تفخم.
0: كمان حرف الثاء شيخ سبحان الله،
1: والثاء مهم الكلام عليه، بارك الله فيك. الثاء كتير كتير مهم الكلام عليه، كتير من الناس لا يميز بين الثاء والسين. يعني عنده الثاء والسين كلاهما كأنه سين، ما في عنده، لا يميزون بينهما. وهذا الأمر لابد من التنبيه على الثاء هو حرف لثوي، لابد من أن يضع الإنسان طرف لسانه على شيء، على يعني من تحت الثنايا العليا، طرف يعني شيء قليل من لسانه تحت الثنايا العليا حتى يأتي بهذا الحرف الثاء، ولا أن ينطق به كالسين. السين هو حرف، حرف غير الثاء، والثاء هو حرف غير السين. لما بيكون الكلمة في القرآن بالثاء لابد أن تنطقها، أن تأتي بها بالثاء، أن تنطقها بالثاء، وإن كانت بالسين تأتي بها بالسين، ولا تخلط بينهما. والله تعالى أعلم.
0: سبحان الله. So the listeners, Sheikh Fawaz then began to explain the rules of recitation in this verse for the second and third word أعطيناك. And he mentioned over here that because the ya has a sukun on it and before it there is a letter that has a fatha on it, this is harfulin. So you give it again, for instance, two harakat. And then for the following word, al-kawthar, the waw also has a sukun on it, and the letter that is before it has a fatha. So again, it's harfulin. And Sheikh also mentioned the importance of harf al-tha, the letter tha, because it's harf lathawi. So you must not mistake it with a seen. You must make sure that you pronounce it from the upper portion of your front teeth. And then Sheikh also mentioned the ra over here. As you can see in the rasm of the Quran, there's a fatha on the ra, but because we are stopping on this ra, for instance, if we are reciting and stopping at the end of each verse, then there's a sukun. And in order to determine whether there's a harf tafkhim or tarqiq for this particular letter, ra, you look at the letter that is before it, and because it has a fatha on it, then you give tafkhim for the ra in this instance. Barakallahu fiqh, samahta al-shaykh, law tatafaddalu wa tubayyan li mustama'ina al-kiram ba'd al-ma'ani allati waradat fi hadhihi al-ayah.
1: Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna a'tainaka al-kawthar. Allah subhanahu wa ta'ala a'ta نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الكوثر. وما هو الكوثر؟ هو نهر، هو نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى نبيه، كما روى مسلم وأحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا لما ضحكت؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها صلى الله عليه وسلم. وقال هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد كواكب السماء، يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فكما تبين من هذا الحديث أن الكوثر هو نهر أعطاه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. So the listeners, the Sheikh was explaining the meaning of the first verse of Surah Al-Kawthar, and he said that the meaning is certainly Allah has given you, O Muhammad, the river of Al-Kawthar. And Imam Muslim and Ahmad narrated from the root of Anas ibn Malik that he said, the Prophet sallallahu alayhi wasallam seemingly took a nap, and then he raised his head smiling. When we asked the Prophet sallallahu alayhi wasallam about the reason of his smile, he said to them, a surah was just revealed to me. And then the Prophet sallallahu alayhi wasallam recited Surah Al-Kawthar until the end. Then he asked, do you know what Al-Kawthar is? We said, Allah and His Messenger know best. And then the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, what means? Certainly, it is a river. My Lord, the Mighty and Glorified, has given it to me in paradise. At this river, there is plenty of goodness. My nation will come to it on Judgment Day. Its cups are numerous, like the number of the sky's stars. Some of them fumble and are prevented from drinking. So I would say, my Lord, he is from my nation. I would be told, you do not know what they have innovated after you. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
1: Al-Bukhari also narrated from the Imam Al-Bukhari rahimahullah, rawa min tariq Anas radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal baynama ana asiru fil jannah idha ana binahrin hafatahu qibab ad-durr al-mujawwaf qultu ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه، شك الراوي، مسك أذفر.
0: سبحان الله. So the Sheikh was also explaining a further narration, and this narration, subhanallah, is from Al-Bukhari. Al-Bukhari narrated from the root of Anas that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, what means, as I was walking in paradise, I came across a river having banks with carved jewels. I said, what is this, O Jibril? Jibril said, this is the Kawthar that your Lord has given you. Its fragrance, or its clay, is musk of sharp fragrance. And over here, the doubt is from the narrator, subhanAllah.
1: كمان سيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قالت رضي الله عنها هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم من جهل قدره هتك ستره. كل هذا يؤيد على أن المراد بالكوثر هنا النهر الذي أعطاه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأكرمه به.
0: سبحان الله. The Sheikh further explained that when Our Lady Aisha was asked about the meaning of the saying of Allah Azza wa Jal in the first verse of Surah Al-Kawthar, Aisha replied and said, Al-Kawthar is a river that was given to your Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Its banks are of carved jewels and its cups are as enormous as the stars. The one who does not know its status will not be covered by its benefit. And dear listeners, all of these sayings that we are discussing in this episode are proof that Al-Kawthar was given to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to glorify his status. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. فضيلة الشيخ لو بنبين لمستمعين الكرام عن هذا النهر الكوثر من أين يأتي هل يشرب منه المؤمنون قبل أن يدخلوا الجنة
1: هل هو هناك شيء يقال له الحوض
0: نعم
1: ينصب منه من ماء الجنة
0: نعم
1: يعني من من من من ماء الجنة هناك نهر في الجنة يصب في هذا الحوض يصب
0: الله.
1: في هذا الحوض ولكل نبي من أنبياء الله حوض تشرب منه أمته لكن أكبر الأحواض هو حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا إنما لما يدخل الجنة هو يشرب المؤمن في الجنة يشرب لكن لا يشرب لأجل العطش إنما يشرب تلذذا بما أعده الله تعالى له من النعيم يعني يتلذذ بالشراب الذي أعده الله له في الجنة لكن لا يشرب لأجل العطش لأنه لما شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الجنة بعد ذلك لا يصيبه عطش
0: سبحان الله بيشربوا قبل ما يفوتوا على الجنة
1: وهذا الحوض يكون كذلك بعد أن يعبروا الصراط يعني يعبرون الصراط قبل أن يدخلوا الجنة يمرون على الحوض والنبي هو يكون فرطنا على الحوض يعني هو الذي يسبقنا صلى الله عليه وسلم إلى الحوض سبحان الله
0: So the listeners, Al-Sheikh was explaining when I asked about the Kawthar and its location and at what stage do the believers drink from it after they cross the Sirat and before they enter paradise. The Sheikh explained to us that the Kawthar is a river that flows throughout paradise and then it exits from paradise by way of

0: Prophet's Basin, sallallahu alayhi wasallam, is the largest basin among all of the basins for the other prophets. And the people of his nation, they drink from the basin. And after they drink from it, they will never feel thirsty again. And when they drink in paradise, after they have, of course, drank from the basin, they drink out of pleasure, not out of need or out of thirst or otherwise. And the Sheikh also confirmed, as we mentioned earlier, that the believers of the nation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they will drink from the Hawd after they cross the Sirat, the bridge to paradise, and before they enter paradise, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam would be leading the way for them. سمحت الشيخ لو بننتقل للمستمعين الكرام إلى الآية الثانية ونبين لهم بعض أحكام التجويد لهذه الآية.
1: الله سبحانه وتعالى يقول فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. هون المراد فصل لربك يعني فصل لربك صلاة العيد.
0: نعم.
1: وقيل أنها صلاة الصبح بمزدلفة. يعني صل صلاة الصبح بمزدلفة. وقيل أنها الصلوات الخمس، يعني مش بالتخصيص صلاة الصبح. فصل لربك وانحر، هون معناته انحر البدن، انحر البدن والذبائح يعني، والبدن جمع بدن وهي الإبل، وهي خيار أموال العرب، وتصدق على المحاويج خلافا لمن يدعهم ويمنع عنهم الماعون كما جاء ذلك في السورة التي قبلها.
0: سبحان الله. So dear listeners, the Sheikh was explaining that the meaning of this verse is literally, so pray for the sake of your Lord and slaughter as a sacrifice. And the exact meaning is, for this particular verse, فصلي, it refers to the prayer of Eid. And the Sheikh also mentioned that scholars said that it can also mean the Subh prayer in Muzdalifa and also the five daily prayers. So in this ayah, it means pray the Eid prayer and slaughter camels on that day as a sacrifice to your Lord. And subhanAllah, Sheikh mentioned that the reason why camels were specified over here for the Nahr is because the camels are a very precious commodity to the Arabs at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Muslims were ordered to slaughter them and offer their meat in charity to the needy Muslims. And this practice was contrary to the practice of those who did not enjoin feeding the needy. And of course, there are other meanings said about the verse also. سمحت الشيخ لو نبين لمستمعين الكرام بعض أحكام التجويد لهذه الآية.
1: الله تعالى يقول فصل لربك وانحر. الصاد أكيد لابد أن نميزها عن السين وإلا بتغير المعنى. يعني لابد أن نقول فصل. الصاد صحيح مخرجها من مخرج السين، لكن الصفات التي في الصاد غير الصفات التي في السين. يعني اللي بيميز حرف الصاد عن حرف السين هو الصفات. من صفات السين الانفتاح، من صفات السين الاستفال، اللسان يستفل عن الحنك الأعلى إلى الأسفل. أما الصاد فيها الاستعلاء، يعني يستعلي اللسان إلى الحنك الأعلى، وفيه كمان صفة الإطباق. الإطباق بمعنى أن طائفة من اللسان تطبق على الحنك الأعلى. فهذه الصفات بتميزها عن شو؟ عن الصفات التي صحيح عن الصفات التي هي في السين. صحيح أنه في صفات هي تتفق مع السين. نعم. يعني مثلا الهمس، الصاد فيه همس والسين فيه همس، كلاهما من حروف الهمس. يعني حروف الهمس مجموعة في قول القراء فحثه شخص سكت، فالصاد موجودة والسين موجودة. كمان بتتفق مع السين، كلاهما يتفق، يعني أنه كلاهما فيه صفير، يعني من حروف الصفير. الصاد من حروف الصفير والسين من حروف الصفير، لكن مثل ما بينا أنه كمان فيه صفات تختلف عن يعني فيه تختلف فيه الصاد عن السين، منها الانفتاح.

0: ومنها الاستفال الذي هو في السين ضده اللي هو إطباق والذي هو استفال. فإذا بدنا نميزها، فإذا كلمة إذا لو قرأ الإنسان بالسين بده تصير فسلي، يعني الأمر بالتسلية، أما هون فيه الأمر بشو؟ الأمر بالصلاة، الصلاة. فالصلي لابد أن يأتي لذلك بالصاد من مخرجها ويميزها عن السين. الأمر الثاني اللي هو مهم ألا أن نمد اللام، لأنه كذلك لو مددت اللام فقلت فصلي بالمد لبصير هون الخطاب الخطاب للأنثى، وهذا الخطاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان كمان بده يحرص على ألا يمد اللام هون، فدغري بيوصلها بالتي بعدها فصلي لربك. الراء في كلمة ربك مفتوحة لابد من تفخيمها، لأن الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم، وإن كانت مكسورة ترقق. لربك وانحر، عندنا نون ساكنة أتى بعدها الحاء، والحاء من حروف الحلق، فإذا هي من حروف الإظهار بالنسبة للنون. فإذا لابد من إظهار النون عند الحاء. شي يعني إظهار النون عند الحاء؟ يعني لابد من إخراج النون من مخرجها من غير غنة. بيرجع بيجي عنا الراء، والراء هون ساكنة وسكونها أصلي. هلأ منفخم أم الرقيق؟ لأن الراء هي بين حالة الترقيق وحالة التفخيم، يعني إذا كان توفرت شروط التفخيم نفخم، وإن كانت توفرت شروط الترقيق نرقيق. طيب هلأ هون شو المتوفر؟ منطلع أنه هيدي الراء ساكنة، السكون ما بيدلنا على أنها مفخمة أو مرققة. إذا كانت ساكنة ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، إذا كان حركة الحرف الذي قبلها مفتوح أو مضموم بتكون الراء هون الساكنة مفخمة. فلو نظرنا منلاقي إلا الحرف الذي قبلها الحاء وعلى فتحة، فإذا الراء هون تكون في حالة التفخيم، فنقول وانحر، بس ما منفخم الحاء، نرقق الحاء لأنه من حروف الاستفال ويلزم من ذلك الترقيق. والراء هون بتكون في حالة التفخيم.
1: نعم. Saudi listeners, in explaining the rules of the recitation for the second verse, the Sheikh, may Allah subhanahu wa ta'ala raise his rank, said in the first word, فصلي, that حرف الصاد is من حروف الهمس, which are grouped together in the word فحثه شخص سكت. And the Sheikh said that you must be careful between the with differentiating the sad from the sin, because they're both from huruf at-tasfir, and we must ensure that we pronounce this word with the sad, otherwise it will change the meaning. Because if you pronounce it with the sin, then it becomes instead of giving an order for the Prophet sallallahu alaihi wasallam to pray for the sake of his Lord, then it becomes in the meaning of at-tasliyah, which is sort of wasting time. So it completely changes the meaning, and you must be careful in pronouncing the correct letter in every single word of the Holy Quran. And then also at the end of this first word, there is a shadda on the lam, but the Sheikh said, don't extend or emphasize this so that it sounds like fasalli, because then if you apply the ya here, then it becomes an amr, for the female. And we know that in this particular verse, this is an amr for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we move on to the next word, my dear listeners, لِرَبِّكَ. Over here, again, with the ra, there's a fatha, so we know that the ra is مُفَخَّمَة. And then we move on to the word وَنْحَر. And the Sheikh explained over here that the ha is from حروف الحلق, and you must ensure that because it's muraqqaqa, that you mention the ha with the tarqiq, and before it there's a noon that is sakin. So that means over here you must give adhar for the noon. You don't do any form of ghunna over here. Wan har. And then the ra at the end has a sukoon on it, so it doesn't have a haraka. So in order for you to determine whether the ra over here is mufakhama or muraqqaqa, you must look at the letter that is before it and the haraka that is on that letter which is before it. And in this case, the letter before it, the ha, has a fatha on it. So over here, we give the ra tafkhim. بارك الله فيك سماحة الشيخ. إن شاء الله بنفيد مستمعينا الكرام وبننتقل لآخر آية من هذه السورة ونبين لهم أحكام التلاوة لهذه الآية.
0: الله تعالى يقول: إن شانئك هو الأبتر. إن عندنا النون مشددة كما بينا في أول السورة، النون إذا كانت مشددة يجب إظهار غنتها، والغنة مخرجها الخيشوم ومقدارها حركتين. إن شانئك هذا المراد بالغنة. بعدين عندنا شانئك هو الأبتر، عندنا الباء ساكنة، والباء إذا كانت ساكنة بتكون حرف مقلقل، وحروف القلقلة هي خمسة: قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. وهذه الحروف الخمسة إذا كانت ساكنة بيكون فيها صفة القلقلة، سواء كان السكون سكون أصلي أو سكون لأجل الوقف. هلأ إذا كانت في وسط الكلمة، يعني عند الوصل، يعني ليست عند الوقف، بتكون القلقلة فيها أضعف مما لو كانت عند الوقف. يعني قوة الباء مثلا في قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، لأنه أنا وقفت عليها وفيها قلقلة، بتكون القلقلة هنا أقوى من القلقلة في قوله تعالى الأبتر، لأنها في وسط الكلمة. وبرجع عنا موضوع الراء، الراء هون هي مضمومة لكن سكنت لأجل الوقف. طيب هون لما تسكن بتكون في حالة تفخيم أم الترقيق؟ مثل ما قلنا السكون ما بيعطيني إذا كانت في حالة الترقيق أو في حالة التفخيم، بدي أنظر على حركة الحرف الذي قبلها. إن كان الذي قبلها مفتوح أو مضموم شو بتكون؟ بتكون مفخمة، فالذي قبلها مفتوح، فإذا حكم الراء أنها مفخمة. الأبتر، لكن منأكد أنه تفخيم الراء لا يستدعي تفخيم التاء، فإذا الإنسان بده يحافظ على ترقيق التاء ثم تفخيم الراء الذي بعدها. والله تعالى أعلم.
1: So dear listeners, the Sheikh was explaining the rules of recitation for the last verse of this surah, and he started off by talking about the first word where there is a noon with a shadda on it. So over here there's a ghunnah, inna, two harakat, and then he moved on to the last word, al-abtar, and he mentioned that on the ba there's a sukoon, and al-ba is from huruf al-qalqala, which are grouped, as in the huruf al-qalqala, are grouped into the words qutubu jadin. And he said as well that for the qalqala over here, because the ba with the sukoon is within the word, then you only give it a certain level of emphasis in terms of the qalqala. However, if the ba or any other letter from huruf al-qalqala was at the end of the word, like for instance in Surat al-Fil,
0: Surat al-Masad,
1: then you must
0: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
1: Then you must give the qalqala in this particular word more emphasis, because the ba is at the end, so you would say kasab to add more emphasis for the qalqala. And then at the end he spoke about, as we spoke about before, the ra. It's over here the ra is at the end of the word, so because naturally you'll be stopping on it, you apply a sukoon, and in order to determine whether it's mufakham or muraqqaq, we look at the letter before it. The letter before it has a fatha on it, therefore the ra in this instance is mufakham. بارك الله فيك سماحة الشيخ. لو نبين للمستمعين الكرام المعنى الذي ورد في هذه الآية.
0: إن شانئك هو الأبتر. ابن عباس يعني عبد الله ابن عباس، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه عبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عبد الله بن عباس يلقب بحبر الأمة، وكذلك بترجمان القرآن. هو لما فسر قوله تعالى شانئك قال شانئك يعني عدو شانئك إن شانئك يعني إن عدوك شانئك يعني عدوك الأبتر هو الأبتر يعني هو الذي منقطع عن كل خير فإذا عدوك يا محمد إن عدوك هو الذي منقطع عن كل خير
1: سبحان الله.
0: فهو هذا السبب أنه يعني بيقولوا من أسباب نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البزار وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا المنصبر المنبتر قالوا عن النبي المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة قال أنتم خير منه والعياذ بالله تعالى فنزلت إن شانئك هو الأبتر
1: سبحان الله. So the listeners, subhanAllah, it's a very beautiful verse and so much meaning within just four words when you think about it. So the literal meaning for the last verse of this surah is surely your enemy, as in the enemy of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, is the one who shall be al-abtar, which means is the one who shall be deprived of all goodness. So any enemy of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that they will be deprived of all goodness, subhanallah. And Al-Bukhari said that Abdullah ibn Abbas mentioned that shani'aka over here is your enemy, as in the enemy of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and Al-Abtar is the one who is deprived of all goodness. And the Shaykh then went on to talk about a narration where Al-Bazzar and others reported with a sahih chain of a narration from the root of Ibn Abbas that he said that Ka'b ibn al-Ashraf came to Mecca and the people of Quraysh complained to him about Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. They said, Muhammad claims that he is better than us when we are those who tend to the pilgrims, who distribute drink to them, and we are the caretakers of the house possessing its keys. And what did Ka'b ibn al-Ashraf wal-ayadu billah say? He said, you are better than him. That means he is saying to those people that they are better than Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal-ayadu billah. So then Allah azza wa jal revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam this verse again to emphasize that any enemy of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam will be deprived of all goodness. Subhanallah, and Allah knows best.
0: Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.
1: Barakallahu fik, samahat al-shaykh, afadtana bihadhi al-ma'lumat. Mustama'ina al-karam kaiman, akid istafadu min hadhi al-ma'lumat. Allah yaftah alaik, wa yuzzika kulla khayr, shaykh.
0: Amin wa iyaakum, akramakum Allah.
1: So our dear listeners, this is the end of yet another episode of the Hukm al-Din program, where we explain the rules of the recitation and the meanings of the verses within Surat Al-Kawthar from the chapter of Amma, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.

0: MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
3: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا. موضوعنا اليوم مهم جدا وبمس كل بيت وكل شخص، خاصة مع انتشار الاحتيالات بطرق جديدة ومخادعة عم تستهدف الناس عبر الهاتف والرسائل والإنترنت. بهالفقرة رح نحكي وكيف ممكن نحمي أنفسنا وأهلنا من الوقوع ضحية لهيك عمليات احتيال. معنا اليوم ضيفتنا السيدة رابية شحروق من قسم خدمات المعلومات المالية واللي عندها خبرة بهالمجال وراح تساعدنا نفهم أكثر عن أنواع الاحتيالات المنتشرة وكيف منكتشفها وأهم الطرق للوقاية منها. أهلا وسهلا فيكي معنا رابعة ونورتي البرنامج.
2: أهلا فيكي.
1: أول شيء منحب تعرفينا ما المقصود بعمليات الاحتيال وليش عم نشوف ازدياد بالفترة الأخيرة؟
2: صحيح، كتير في هلأ في عدة أنواع من الاحتيال أونلاين. أي شخص ينتبه على السوشيال ميديا أو على إذا بيجي شي رسالة بينطلب منهم يفوتوا على هالرابط هذا، أنه ينتبهوا ويعرفوا أنه هذا الشيء منه احتيال، هو الصفحة هي حقيقية. إذا كانوا هن عندهم يعني من المتأكدين يتصلوا بال أسلوب الدائرة الحكومية بتختص بهالشي حتى يتأكدوا. بس للأسف يس المحتالين دائما بيجددوا كيف فين يحتالوا على الأشخاص، كل ما نسد طريق لهم بيفتحوا طريق جديدة. وهن يعني بيجربوا impersonate خدماتنا including خدمات Service Australia وكمان MyGov وMedicare Centrelink.
1: حتى أحيانا من الاي تي او
2: كمان الاي تي او. اليوم بدنا نركز اكثر على سيرفيسز استراليا. سيرفيسز بس هي الاي تي او دوائر الحكوميه وغير دوائر الحكوميه، ما له بس دوائر الحكوميه العالم يعني المحتالين هول يحتالوا على الناس. في كمان هنا ممكن يعملوا حالهم انه عم يتصلوا من جمعيات خيريه
1: كمان
2: او جمعيات مختصه بالكوارث بيساعدوا باموال. ونحن يعني بنفهم انه الناس بياخذوا حذر وما بيكونوا مرتاحين وقت بيصلوا مكالمه هاتفيه منا او تكست مسج او ايميل. نحن اذا بدنا نتصل باي شخص نحن بنبعث رساله، عاده ممكن نبعث رساله على الماي جاب انبوكس اذا هن مسجلين. لتوصلهم الرسائل على الماي جاب أو منبعث الرسالة بالبريد. يعني دائما أي شخص ينزل المايجاب أب أو هنا بيكتبوا على بيكتبوا my.gov.au مشان يدخلوا الموقع الرسمي. لأنه في كتير عم ينصبوا يعملوا موقع بيشبه المايجاب أكثر. بيشبه سيرفيس أستراليا.
1: حتى نفس الشعارات بيحطوها.
2: صحيح مثل ما قلت إذا أي شخص منه متأكد من هالمكالمة الهاتفية منين جاية دغري يسكروا وهن يتصلوا فينا. الرقم هو العادة بيتصلوا فينا حتى دفعتهم.
1: يعني مثل ما قلتي أخت رابية، يعني المطلوب الواحد ينزل الماي جاف عنده، بحال أجته رسالة بيفوت على الماي جاف بيتأكد منه لأنه قد يكونوا بيعطينا لهنيك.
2: صحيح. في كمان مواقع إلكترونية هي من رسمية unofficial وسوشيال ميديا، حسابات على تواصل السوشيال ميديا.
1: تواصل اجتماعي.
2: هنا بيشاركوا بمعلومات مطبوعات من سنترلينك. هي ما بتكون حقيقية، ما بتكون
1: مزيفة.
2: يعني برجع بقول أي شخص منه متأكد إذا المعلومات هو بيشوفها أونلاين منه صحيحة. هن يعملوا بحث ليتأكدوا إذا هالمعلومات هي صحيحة.
1: يتحروا فيها.
2: هن فين يروحوا على هن فين يفوتوا على موقعنا serviceaustralia.gov.au وهن كمان فين
1: يتأكدوا
2: نعم. أو يتأكدوا أو فين يتصلوا فينا
1: نعم.
2: أو يسألونا عن السوشيال ميديا
1: نعم. يعني إذا شخص إجا أي رسالة إيميل أو شيء شاكك بأمره دغري فين يتصلوا ويسألوكم يتأكدوا منكم هل هالرسالة منكم ولا لا أو بيجوا شخصيا لعندكم
2: أو بيجوا شخصيا لعنا فين
1: نعم.
2: كمان
1: نعم.
2: للأسف يعني هذا الشيء كتير عم يزيد بس يعني المسؤولية يعني على السيرفيس اتش اللي عنده مسؤولية وكمان
1: الأشخاص
2: اللي بيتلقوا مخدمات أو مدفوعات من السيرفيس اتش اللي كمان هن كمان ياخذوا حذر ويحملوا مسؤولية أنه هالمعلومات تبعتهم الخاصة بيهم هويتهم ما يشاركوا بحدا وما يعطوا لحدا
1: أكيد أكيد. طيب أخت رابية شو هي الفئات اللي هن أكتر شيء مستهدفين من قبل المحتالين وليش؟
2: هلأ أي حدا مستهدف أي حدا يعني ما بيغدو العمل بس أكتر شيء بيكونوا هل بيستهدفوا هالعالم ممكن يكونوا كبار بالعمل وبيكونوا يعني هن عم بدهم ياخذوا مساعدات الدولة أو غير الدولة هن بياخذوا يعني advantage من هالعالم هيدي اللي بتكون vulnerable وعم يطلعوا على support
1: نعم
2: على مساعدة.
1: ليش برأيك إنه هن هول مثلا الكبار بالعمر بيبقوا أكتر شيء مستهدفين؟
2: لأنه بيكون يعني ما عندن توعية يا أو بيكونوا ما بيحكوا اللغة الإنجليزية أو بيكونوا يعني ما عندن هالخبرة
1: نعم.
2: الكاملة لهالأشياء هيدي ما عندن معلومات عن هالشيء
1: نعم.
2: ممكن يكون أوقات عندن حدا هو بيعمل نيابة عنهم مثلا مع سنترلينك وهنا ما بيكون عندن هالمعلومات هيدي
1: نعم.
2: يعني هي أكتر شيء العمليات الاحتيال هي اثنين الكومن وانز نوعات من الاحتيال هو الفيشين سكامز وكليك بايت هي الفيشين سكامز وقت اللي بيطلبوا من الشخص انه يضغط على الرابط كليك اون ا لينك وهو هاللينك هذا بياخذ الشخص موقع
1: الكتروني
2: مزيف مزيف صحيح وهن ساعتها فين بيسرقوا معلومات الشخص الخاصة فيه ولحتى لو هو الشخص ما حط معلوماته برضو هن فين يسرقوا هالمعلومات هيدي
1: نعم.
2: طول ما هو هالشخص فات على هاللينك
1: شو اسمها هي فيشينج سكامز
2: فيشين P H I S H I N G فيشين سكام
1: نعم يعني هيدا الشخص مجرد ما فقس على عمل كليك لإلون على السكام اللي جايته معناتها هن بيروحوا على معلوماته الخاصة بيقدروا ياخدوها
2: صحيح
1: وشو هي التانية؟
2: كليك بايت هاي تصيد الاحتيال
1: نعم قريبة على الفيشينج والبايت وهالأشياء
2: هي فيشينج يعني قلنا كليك بايت تصيد يعني الاحتيال
1: نعم
2: هي كمان بيخترعوا مواقع هي منها رسمية وبيشاركوا بالمعلومات وهن بهالمصممة هيدي هالويب سايت
1: نعم.
2: لحتى يجذبوا العالم بكثرة
1: نعم.
2: لحتى يستغلون ماليا يكونوا هن بحاجة لمساعدة هيدي بنقولها كليك بايت وهو عادة يعني هي معلومات مضللة أخبار مزيفة بتكون إجذاب يعني لحتى انتباه لحتى يجيت their attention
1: نعم هن إنه يستهدفون أكثر طيب
2: يعني ممكن يكون العناوين يعطوا عناوين يكون مغري مثلا ممكن يكون العنوان إنه في دفعة نقدية أو في دفعة الإغاثة أو بيكون دفعة واحدة يعني يعني مثلا هالعناوين هيدي بتخلي العالم بتغرن
1: نعم تصديقا لكلامك والدتي هلأ من فترة إجاها إيميل بيقول لها إنه أنت ربحتي مليون فقسي هون على هاللينك
2: هيدي كتير منها هيدي في منها
1: نعم.
2: كتير
1: نعم يعني أنا اللي حذرتها قلت لها ما تفقسيها لأنه بتاخدك وبياخدولك معلوماتك فانتبهي ومننبه يعني الناس كلها على هالشي
2: صحيح هيدي السكام يعني مفهوم بس في سكامز إنه ما بتكون واضحة وبتخلي الشخص إنه يفوت عليها
1: نعم لحتى يشوف شو هي لحتى يطلع عليها هون بيوقع بالسكام
2: كان عنده فضول يعرف إنه شو هي يعني هاي بتصير مع أي حدا، بتصير مع يعني أنا بتصير معي كتير، بس أنا ما يعني عندي هالمعلومات هالتوعية.
1: نعم.
2: لو بعرف هي صحيحة ما برضه ما فوت عليها حتى أتأكد.
1: نعم نعم صحيح، هيدا المطلوب يكون. طيب هل في مؤشرات أو أرقام بتدل على حجم الخسائر الناتجة عن الاحتيال بأستراليا؟ يعني هل عندكم الحصر أنتوا قديش تقريبا؟
2: هل في معلومات من الدولة؟ هي عندها معلومات منو بس سيرفيس استراليا، يعني معلومات عامة على الكل كان، بس هن بالالاف. هلا بدي ارجع لكليك بيت كمان، هن ممكن يقولوا للاشخاص اللي عم يجربوا يحتالوا عليهم انه في تغيرات، طلبات لتغيير الهويه.
1: نعم يمكن معلوماته او في تغيرات بالسنتر اللي
2: بدنا او زياده للدفع، زياده الدفع
1: بيغرون هيك انه في زياده دفع. نعم.
2: هلا اذا الشخص ما تعرض للاحتيال بس بيشوف انه ممكن في صفحة سيرفيس استراليا او ماي جوف في احتيال سيرفيس استراليا او ماي جوف، هن ممكن يبلغوا عنا، يبعثوا لنا ايميل مع المعلومات. report a scam at servicesaustralia.gov.au. وللاحتيالات غير متعلقة بسيرفيس استراليا فين عطوا ريبورت لscamwatch.gov.au. إذا الشخص هو يعني تعرض للاحتيال وبيخص سيرفيس استراليا، في يتصل فينا أو
1: عن نمرة اللي هو بالعادة يعني بيتصل فيكم؟
2: لا هذه نمرة خاصة. هذه نمرة خاصة بمساعدة الأشخاص اللي صار الاحتيال عليهم. هي Scams and Identity Theft Help Desk. هي الرقم بيكون 1-800-94-1126.
1: هذا لحتى يبلغوا عن أمر احتيال صار معهم.
2: صحيح.
1: نعم يعني لحتى عندكم الأوفيس أنه ياخدوا احتياطاتهم بحق أنه عم يصير هالأمر، فيمكن بتبلغوا أنتوا الناس أنه بساعتها أنه في احتيالات انتبهوا.
2: وهو في صفحة على صفحة الموقع سيرفيس أستراليا في معلومات عن العديد من الاحتيالات واحتيالات يعني القديمة والجديدة. هي اسمها Active Scams بخلال سيرفيس أستراليا ويب سايت. ونحن دائما بنعمل تحديث لها الصفحة هايدي. وفي كمان يعني الشيء المنيح انه على صفحة سيرفيس أستراليا في معلومات بكل اللغات وضمن العربي. في عن الدفعات، عن الخدمات الموجودة يعني بالعربي. مترجمة بالعربي، وكمان هي بضمن في معلومات عن السكامز.
1: بيقدروا يفوتوا
2: يتعرفوا. بيتعرفوا أكثر.
1: طيب شو هي أكثر أنواع الاحتيال المنتشرة هلأ بالوقت الحالي؟ هل هي مثلا عبر الرسائل النصية اللي بتبعتوها على البيت، أو المكالمات الهاتفية، أو بالبريد الإلكتروني؟
2: والله كله، في كله، بس كتير بيجي كمان بعالم تحتال، بيسرقوا هويات الأشخاص. بيسرقوا الهويات وبيدخلوا على موقع الإلكتروني على الهواء. My Gov account. أو بيكونوا هن هالأشخاص هال ممكن يشاركوا معلوماتهم مع حدا، ممكن حتى يكون قريب لألون. ما أخذوا الاحتياط يعني الأمان الكامل لحتى هن يعني protect their identity.
1: معلوماتهم الخاصة فيهم.
2: بنسمع
1: كثير كمان عن انتحال صفة جهات حكومية. كيف بتتم هيدي العمليات؟ يمكن على الهاتف أكتر شيء بيقولوا أنه نحن من السنتر لينك بدنا منك معلومات. يعني هون في شخص يقول لهم أنه أنا هلأ ماني مرتاح لأعطيكم معلوماتي، أنا برجع بتصل وبعطيكم إياها.
2: أكيد. أكيد إذا الشخص، نحن يعني سنتر لينك ميديكي أو نتصل بالشخص اللي بيكونوا مسجلين، نبعث لهم تكست مسج لحتى نخبرهم نحن بدنا نتصل فيهم قبل بوقت. نبعث لهم هالتكست مسج، بس ما بيكونوا منهم متسجلين ليوصل لهم هالتكست مسج. إذا يعني نتصل فيهم هنا ما مرتاحين ياخذوا المكالمة، فين هن يتصلوا على الرقم العادي اللي بيتصلوا فيه
1: ليتأكدوا
2: على دفعتهم، ورقم ليتأكدوا انه هذا، لانه نحن ساعات بنحط نوت على الملف تبعهم انه نحن حاولنا نتصل، عشان وقت اللي بيتصلوا فينا على الرقم الصح الموظفين بيعرفوا الموظف جرب يتصل بالكاستمر.
1: نعم نعم. طيب شو هي الاحتيالات الاستثمار العملات الرقمية وليش بيوقع الكثير من الناس فيها؟
2: في إشارات فيني أقول لك على الإشارات أنه ممكن يكون هذا يكون احتيال. وقت اللي حدا بيجي مسج أو مكالمة هاتفية أنه هو منه متوقع تجي أو وقت اللي بيكون بيعطوه شخص بيعطوه موعد فيه تسرع لهالشي أو يعني بيوعدوه بشي مالي بيستفاد فيه ماليا
1: نعم مبلغ من المال
2: أو وقت اللي بيكون يهددوه أو بيهددوه مثلا بيفوت على إذا مرد بيفوت على الحبس بياخد فاين
1: نعم
2: هيدا الشي هيدا إشارة أنه ممكن يكون هالشي
1: منه مزبوط نعم
2: تنصيب صحيح. نحن سنترلينك أبدا أبدا ما بتطلب من أي شخص لحتى يفوت على الرابط وساين إين على الماي جاف أكاونت أونلاين. نحن أبدا ما بنطلب من أي شخص ليدفعلنا أو يحول أموال لحتى يحصلوا على بايمنت من سنترلينك دفع من سنترلينك. يعني ما بنطلب من أي شخص يعطينا ريموت أكسس على الكمبيوتر تبعتهم لحتى نحن نفوت على حسابهم الإلكتروني.
1: نعم حسابهم.
2: أبدا أبدا سنترلينك ما بتعمل هيك. أو ميديكي.
1: يعني المطلوب للأشخاص ينتبهوا بالنسبة لها الأمر خصوصا بالأمر اللي هلأ حكيتي فيه إنه في ناس كتير عم يجيهم رسائل وأحيانا بتكون مسجلة إنه بدكم تدفعوا دفعة أو عليكم دفع إذا بتدفعون بتتحاكموا بتحبسوا وبيجي الفيدرال بوليس لعندكم لهالدرجة يعني بيوصلوا معهم
2: لهالدرجة صحيح كمان ممكن أوقات يكون حدا إنه جي فاين وهالفاين كمان يعني من أي من دائرة مثلا ترافيك فاين وبيكون يعني الشخص بيستغرب إنه في إشارة إنه هذا الشيء منه مزبوط ما يدفع الفاين إلا ما يتأكد
1: صحيح يعني محتارين كيف بدهم يفوتوا بالاحتيالات نعم
2: للأسف إنه هذا الشيء هلا الكل يعني متعرض له
1: نعم
2: ما ناخذ احتياط
1: نعم يعني ما حدا عم يخلص منه لكن انه مثلا كبار بالعمر او حتى اللي هن عندهم بزنسز او اللي عندهم ورك بيشتغلوا كلهم عم يتعرضوا لهالشيء
2: صحيح
1: نعم طيب هلا في عندي سؤال شو هو الاحتياط العاطفي مثل الرومانس سكامز في هيك شيء
2: في رومانس سكام
1: يا بعده بيشكل خطر حقيقي
2: صحيح في عندي معلومات عن أشخاص يعني وقعوا بهالرومانس كام وبيستغلون ماليا
1: نعم
2: بيكون من خارج أستراليا كمان
1: أها يعني كيف بيصير هيدا تقريبا
2: يعني بيغرون بشي تعرفي إذا واحد بيكون لونلي ما عنده حدا بيكون هو لوحده بيكون بحاجة لحدا يعني يشاركه بالحياة أو شيء يعني في عالم كتير ضنربوا
1: نعم يعني بيتقربوا منه إنه هن عم يعطفوا عليه وعم يتطلعوا فيه بس بالمقابل عم يقشطوا مصريات وهو بيكون منه منتبه على هالأمر
2: نعم
1: طيب شو هي العلامات التحذيرية اللي الشخص المطلوب إنه ينتبه لها
2: مثل ما قلنا مثلا إذا إجا رسائل أو مكالمة منه متوقعة unexpected بينطلب منهم deadline يعني موعد نهائي أو sense of urgency لما يعملوا دغري أو مثل ما قلنا بيوعدوا بإفادة مالية أو تهديد
1: نعم بس كيف بده يمكن أنه للشخص أنه يتأكد من أنه الرسالة أو المكالمة هي حقيقية ومنا احتيال
2: هو الشخص ما أنا متأكد يتصل بـ Service Australia
1: نعم
2: إذا ما بيحكوا اللغة الإنجليزية بيفين يتصلوا بـ 131202 وبيحكوا مع موظف باللغتهم
1: نعم
2: بيطلبوا عربي بيحكوا باللغة العربية
1: نعم في لغات كتيرة بيقدروا يعني اللي ما بيحكي لغة الإنجليزي بيقدروا يحولوا على في لغات كتيرة يقدروا يحكوا معهم
2: صحيح
1: نعم
2: صحيح.
1: يعني كمان ذكرتي انه الجهات الحكوميه ما بتطلب معلومات شخصيه او ماليه حتى عبر الرابط او الرسائل
2: صحيح اكيد
1: شو هي اهم النصائح اللي لحمايه الحسابات الالكترونيه مثل الماي جاف والحسابات حتى البنكيه
2: ما حدا يشارك معلوماته مع اي حدا ما يعطي معلوماته لاي حدا لحتى اذا كان حدا بيقربه
1: نعم
2: حتى إذا كان حدا يعني من العائلة بيأمن له أو شيء يعني إلا ما يكون متأكد إنه الشخص ما أحو يستغل
1: يعني مثل ما بيقولوا 100%
2: 100% أكيد
1: نعم أكيد يعني حتى ما يكتبوا يمكن الرقم السري على شيء ورقة
2: صحيح إنه ما يشاركوا معلوماتهم إنه كيف يفوتوا على الماي جاب ساين إن للمايجاب اكاونت وسنترلينك اكاونت، ما ياتوا الرقم السري ويسالوا حالهم انه هل المسج او المكالمه هي صحيحه او الموقع الالكتروني هل هو صحيح، لانه نحن اذا بدنا نتصل باي شخص في الاحتمال مور ذان لايكلي نحن بنبعثه على المايجاب انبوكس او بنبعث بالبريد.
1: نعم، يمكن حتى احيانا بتبعثوا مسج انه بدنا نتصل فيكم
2: text message
1: إنه
2: نحنا will be calling you you know something like يعني مثلا إذا أنا بدي أتصل بأي شخص مشان الدفع وهو مسجل يجي text message نبعث text message وننتظر شي 15 دقيقة لو بتتصل.
1: نعم يعني هذه طريقة حقيقة يعني فعالة بظن، وبتأكدوا 100% إنه هيدا الاتصال من الأوفيس ذاته من المايجاف أو السنترني.
2: برضو في حالات إنه لو بعتنا هالتكست مسج في أشخاص برضو ما مرتاحين يحكوا معنا ونحن مطلب منهم يتصلوا على الرقم. عادة هن بيتصلوا فيه
1: أكيد الموجود عندهم. نعم طيب أخت رابية، هل أنت بتنصحي باستخدام المصادقة الثنائية اللي هي two factor authentication؟
2: yes yeah هلا it's important to upgrade more secure sign-in يعني طريقة تسجيل الدخول أكثر أماناً هو باسكي أو مثل مفتاح باسكي يعني مفتاح المرور أو الهوية الرقمية digital ID لحتى هيدي بزيادة من الأمان لأنه حدا ما بيقدر يفوت على صفحتهم الأونلاين أو على المايجاب أونلاين.
1: يعني حتى ما يخلوا مثل ما قلنا الأرقام أو كيف بيفوتوا عليها بمتناول الأيدي محل قريب من الكمبيوتر أو تكون مبينة لأي شخص. طيب كمان حكيتي عن أهمية مشاركة الرموز اللي هي

0: ومات أكتر إذا هو بيكون منه متأكد. يعني أنا بقول لأي شخص بيجي تكست ميسيج أو رسالة أو أي شيء بخص بالسيرفيسز أستراليا سنترلينك أو ميديكي ماي جاب يتصل لحتى يتأكد، لحتى إذا بتكون منه متعلق بسيرفيس أستراليا بيكون ممكن أن الأستراليان تاكسيشن أوفيس يتصل بالدائرة هي المختصة بهالأمر أو بتكون هي الشيء بيختص بالبنك يتصل بالبنك. أي شيء ما نوع متعلق بالسيرفيس أستراليا سكام هن يعطوا كمان يعطوا ريبورت، يبعثوا ريبورت على scamwatch.gov.au.
1: نعم، يعني قصدك أنه أي مؤسسة بتبعت شيء لشخص بيكون هو منه متأكد منه بيقدر هو يجيب رقم الهاتف الهيدي المؤسسة ويتصل فيهم ويحكي معهم ويسألهم إذا كانت هالرسالة أو المكالمة منهم شخصيا.
0: نعم. لأن هناك في هلأ في توعية كتير زيادة. سيرفيس أستراليا بتوقف ألاف من المواقع الغير صحيحة الاحتيالات.
1: نعم
0: برضو في حالات انه بينجحوا فيها.
1: نعم نعم اكيد، لانه بنسمع قصص كتير. يعني في شخص بعثوا له قالوا له نحن من الاي تي او وعليك دفعه، هلا بدك تروح على البنك وتدفع، ما عاد في وقت، اذا ما دفعت بقطر الحبس وقد وقد، ام راح الشخص دفع بعدين تبين له انه سكام.
0: كتير يعني مكالمات على التليفون وقت يعني بتشوفوا هالرقم هن من يعني ما بيعطوا هالرقم، من شايفين هالرقم قبل يعني من متأكدين. أنا بيجيني كتير هيك يعني مكالمات ما برد بلوك ذا كول منشان ما يستمروا يتصلوا بالشخص.
1: نعم. طيب هلا إذا شخص إنه اكتشف إنه هو تعرض لعملية احتيال، شو هي أول خطوة المطلوب إنه يقوم فيها؟
0: مثل ما قلنا إذا هي بتخص السيرفيس أستراليا يتصلوا فينا الرقم 1-800-941-126. Otherwise, فيني بعتوا ريبورت على scamwatch.gov.au.
1: نعم إن شاء الله. طيب أخت رابية، هل في إمكان إنه الشخص يسترجع الأموال اللي أخذوا له إياها؟
0: هلا سنترلينك ممكن من سيرفيس أستراليا إذا كان سنترلينك أو ميديكي، يس ممكن، بس يعني كل كيس بيختلف. كل ظروف شخص بتختلف. نبحث نحن فيها وممكن نرجع الدفع على الشخص. هلا إذا كان من البنك، البنك بيعمل بحث يعني شغله كل شركة كل واحد ظروف يعني حسب الظروف.
1: نعم أكيد شيء أكيد. طيب أخت رابية، شو هي الرسالة اللي أنت بترغبي أنه توجهيها لمستمعينا ضمن حملة السكام باسترز؟
0: بس بقول إذا يعني أي شيء ما كنا متأكدين منه، هي كانت رسالة، هي كانت مسج أو لينك أونلاين، بيطلبوا منكم تفوتوا على هاللينك أو الويب سايت أو بيبعتكم تكست مسج، ما تردوا أبدا إذا ما كان أنتم متأكدين، واتصلوا بالإدارة أو المنظمة أو مؤسسة أو أي دوائر حكومية أو غير حكومية
1: إذا ما كانوا مرتاحين.
0: إذا كانوا مرتاحين أوقات بيكون هالشي مبين صحيح، ما نبين فيه كذب. يعني هن كتير المحتالين شاطرين كيف يحتالوا، الواحد قد ما فيه ياخذ حذر عن هالشي. لا. يكون واعي إذا ما نو متأكد يشوف إذا حدا عنده قرايب أو صديق أو يطلع ويشوف إذا يأكد له إذا هالشي كمان صحيح أو لا. ممكن يعني كمان بآخر النهار إنه الواحد ما بيخسر شيء إذا بيتصل.
1: أكيد
0: فعالية. بل ما يقدم أي شيء.
1: نعم. بشكرك كتير على المعلومات اللي قدمت لنا إياها القيبة حقيقة، اللي حتنفع المستمعين كتير، خصوصا هلأ بهالأيام هالأمور عم تتكرر كتير وزايدة أكتر من الأول، فمعلومات اللي عطتينا إياها إن شاء الله تعالى بتنفع المستمعين. وبشكرك كتير على المقابلة، وحضرتك أنت من سيرفيس أستراليا من خدمات معلومات مالية، شكرا كتير لإليك ونسرينك
0: بمعلومات. شكرا لإلكم وإن شاء الله المستمعين بيستفيد
1: إن شاء الله تعالى.
0: بس ملاحظة كمان، يعني وقت الشخص بيفوت على الموقع الأونلاين إلكتروني على ماي جاب أو سنترلينك أكاونت أو بيفوت على البنك أكاونت، يعني وبيخلصوا بيعملوا شغلهم وبيخلصوا ينتبهوا، في كتير بيخلوا الأكاونت أوبن مفتوحة
1: ده يعملوا لوك
0: اب. اكزاكتلي، هيدي يعني بتحطهم بخطر انه حدا في يفوت عليها، المحتالين فيني يفوتوا عليها. يعني كتير كتير هيدي ياخذوا حذر منه، لوج اوت، سكروا الاكونت، سكروا الحساب وقت بتخلصوا.
1: يعني بس للتوضيح، يعني الواحد لو كان ببيته وما حدا معه بالبيت، يعني اذا تركها مفتوحه بيقدروا من برا يفوتوا على معلوماته اذا ما كان مسكره.
0: صحيح.
1: يعني مننبه الكل مجرد ما فاتوا عملوا أي شيء على صفحتهم وفيها باسورد، يعني يقفلوا
0: يسكروه ويقفلوا الحساب، هذا مشان ما حدا فيه يفوتوا.

0: المعلومات.
1: نعم يأخذوا معلومات
0: أو معلومات أو يستفيدوا ماليا.
1: نعم نعم صحيح، هيدي نقطة كتير مهمة. نعم شكرا كتير لك يا أخت ربيعة. نعم
0: السلام عليكم.
1: وعليكم

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: Welcome back, dear listeners. We are joined with our special guest, Arbeard. Our next question for you, Arbeard, is what are the appropriate ages or stages for children to begin learning Arabic and why?
1: أنا بقول لك سمية أنه كلما بدأ الطفل تعلم اللغة العربية في سن مبكرة كان ذلك أفضل، لأنه تعد مرحلة الطفولة المبكرة والسنوات الأولى من التعليم الابتدائي من أنسب المراحل عادة، لأن الدماغ يعني دماغ الطفل يكون في أعلى درجات الاستعداد لاكتساب اللغة، وهذا لا يتوقف على اللغة، بل إن الإنسان عند الصغر يعني يجمع معلومات بسرعة أكبر مما يكون عليه عند الكبر. وقد أصاب من قال العلم في الصغر كالنقش في الحجر، حتى أنه الأطفال يعني جل ما يفعلونه أنهم يقلدون غيرهم بالنطق والفعل، وهذا ما يدعونا نحن يعني كآباء إلى إسماعهم ما يفيد حتى يتركز المفيد في عقولهم، لا أن تشغلهم يعني الأشياء السفيهة فتتركز في عقولهم. ومع هذا فالبدء في تعلم اللغة العربية في أي مرحلة عمرية أمر جيد وممكن وسهل، وإن كان البدء منذ الصغر أفضل، إذ يمكن للمتعلمين يعني في مختلف الأعمار تقديم تقدم ملحوظ مع الممارسة والتوجيه المناسب. So as I've mentioned, the earlier a child begins learning the Arabic language, the more beneficial it is. Early childhood and the first years of primary education are considered amongst the most suitable stages, as the child's brain is at its highest level of readiness for language acquisition. The principle is not only limited to language alone. Rather, the child in early childhood absorbs language faster than in later years. As it has been rightly said, knowledge acquired in youth is like engraving on stone. If we look deeper at this, we notice that much of what children do involves imitating others in their speech and actions. This highlights the importance of exposing them to beneficial language and meaningful content so that useful knowledge becomes firmly established in their minds rather than allowing trivial matters to occupy their attention and become ingrained. Nevertheless, by saying this, beginning to learn Arabic at any stage of life remains good, possible and manageable, even though starting at a younger age is preferable, of course. Learners of all ages can achieve progress through consistent practice and appropriate guidance. We just need to be patient.
0: Absolutely. And those years that you mentioned are the foundation years. So it's that stage where they're ready to learn. They have that readiness to learn, inshallah.
1: Absolutely.
0: Arbeard, how can parents support Arabic learning at home, even if they're not fluent themselves?
1: أنا يعني بقول أنه ليس من الضرورة أن يكون الوالدان متقنين للغة العربية حتى يتمكنوا من دعم تعلم أبنائهم. يعني نحن اليوم نرى أبنائنا يحفظون أشياء في مدارسهم ونحن لا نحفظها، عرفتوا؟ ومع ذلك يمكن للأباء مساعدة أبنائهم عن طريق توفير الكتب المضبوطة والمنقحة لهم والوسائل التعليمية، حثهم على المراجعة والدراسة وتقديم كلمات التشجيع لهم والاحتفاء بجهودهم وعدم إحباط مساعيهم. والأهم من هيدا كله يعني إظهار الاهتمام بقيمة التعلم، هيدا كتير مهم.
2: So I believe it's not necessary for parents to be proficient in the Arabic language. It's not a reason to say that we cannot support our children's learning. Yeah. Today we often observe our children memorizing and learning material at school that we ourselves may not know. Nevertheless, parents can support their children by providing well-edited and carefully prepared books for them, appropriate learning resources. They can also encourage the regular revision and study at home, offer words of encouragement, celebrate the children's effort, and avoid discouraging their attempts. Most importantly, as I've mentioned, parents should demonstrate a genuine appreciation for the value of learning. This is really important to show your child that you genuinely appreciate the value of what they are learning.
0: Yeah. With that, dear listeners, we'll go out to a short break and we'll be back shortly.

0: FM.
1: مستمعينا الكرام، لازلتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. فيما يلي نستمع إلى إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Coming up is a rerun of the News and Views program.
2: News and Views. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views.
1: برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر، نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرى، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، نكمل في حلقة اليوم ما بدأناه في الحلقة السابقة من الكلام عن المعجزة العظيمة الباهرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج. نتكلم في حلقة اليوم عن عجائب ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء.

إخوة الإيمان، من عجائب ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء الدنيا، ففي طريقه إلى بيت المقدس رأى الدنيا بصورة عجوز. ومن عجائب ما رأى أيضا إبليس، فقد رأى شيئا متنحيا عن الطريق يدعوه، وهو إبليس، وكان من الجن المؤمنين في أول أمره، ثم كفر لاعتراضه على الله. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الآية 50 من سورة الكهف. ولا يجوز إخوة الإيمان أن يقال إن إبليس كان طاووس الملائكة، فهو لم يكن ملكا، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: إلا إبليس كان من الجن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار. فتبين أن إبليس من الجن حقيقة بدليل ما تقدم.

ومن عجائب ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء خطباء الفتنة، فلقد رأى أناسا تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار. قال له جبريل: هؤلاء خطباء الفتنة، يعني الذين يخطبون للشر والفتنة، أي يدعون الناس إلى الضلال والفساد والغش والخيانة.

كذلك رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة، فلقد رأى ثورا يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يعود فلا يستطيع أن يعود إلى هذا المنفذ، فقال له جبريل: هذا الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة التي فيها ضرر على الناس وفتنة ثم يريد أن يردها فلا يستطيع.

كذلك رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الذين لا يؤدون الزكاة، فلقد رأى أناسا يسرحون كالأنعام على عوراتهم رقاع، أي ستر صغيرة. قال له جبريل: هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة. وأما تاركو الصلاة فلقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ترضخ رؤوسهم ثم تعود كما كانت، فقال جبريل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة. ترضخ رؤوسهم أي تكسر.

0: الزنا. ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء قوما يتنافسون على اللحم المنتن ويتركون اللحم الجيد المشرح، فقال جبريل: هؤلاء أناس من أمتك يتركون الحلال فلا يطعمونه، ويأتون الحرام الخبيث فيأكلونه، وهم الزنا. أما شاربو الخمر فلقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أناسا يشربون من الصديد الخارج من الزنا. قال له جبريل: هؤلاء شاربو الخمر المحرم في الدنيا.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: ومما رأى في ليلة الإسراء الذين يمشون بالغيبة، فلقد رأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية. قال له جبريل: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس. والغيبة إخوة الإيمان من أشد عذاب القبر، هي والنميمة، وكذلك ترك الاستنزاه من البول، وغيبة الأتقياء من الكبائر. وليعلم أن الغيبة لا تفسد الصوم. قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لنا صوم.

ومن عجائب ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء أيضا ما شطة بنت فرعون. ثم شم رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة من قبر ما شطة بنت فرعون، وكانت مؤمنة صالحة. وجاء في قصتها أنها بينما كانت تمشط رأس بنت فرعون سقط المشط من يدها فقالت بسم الله، فسألتها بنت فرعون أولك رب إله غير أبي؟ فقالت الماشطة نعم، ربي ورب أبيك هو الله. فأخبرت أباها فطلب منها الرجوع عن دينها فأبت، فحمى لها ماء فألقى فيه أولادها، ثم كلمها طفل لها رضيع قبل أن يرميه، يا أماه اصبري فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فلا تتقاعسي فإنك على الحق. فقالت لفرعون لي عندك طلب، أن تجمع العظام وتدفنها. فقال لك ذلك، فألقاها فيه وقد ماتت شهيدة هي وأولادها.

مستمعينا الكرام، نتابع معكم في حلقة أخرى لنتكلم عن المعراج ومن عجائب ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فتابعونا. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا قوة الهمة في تعلم علم الدين، وأن يحسن لنا الختام بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: غنيت كم كلمة غرام، طفت مثل ورد الخزام لحبيب قلبي سيدي للمصطفى الهادي الإمام.
1: مستمعين الكرام، عادة ما يرتبط الاعتداء الجنسي على الأطفال بالإساءة من شخص بالغ إلى طفل، ومع ذلك فإن من بين كل 4 حالات إساءة إلى الأطفال، أي 24% من هذه الحالات، تنطوي في الواقع على طفل يسيء إلى طفل آخر. وللأسف فإن هذا النوع من الاعتداءات يتزايد، وغالبا لا يتم كشف هذه الحالات من قبل الوالدين، ويمكن للأطفال أن تبدو عليهم أعراض السلوكيات الجنسية المثيرة للقلق حتى منذ عمر 2 وهذه السلوكيات الجنسية المقلقة ليست مجرد أعمال عنف وأعمال جنسية مباشرة، ولكنها أيضا سلوكيات تقع خارج نطاق الفضول العام والاستكشاف الطبيعي الذي يكون عادة لدى الأطفال. وقد كشفت دراسة جديدة أنه في حين أن 3/4، أي 78% من الأستراليين يلومون السلوكيات الجنسية الإشكالية على استخدام الطفل للإنترنت، فإن ما يثير القلق أكثر أن الوالدين لا يتخذون الإجراءات المطلوبة لحماية أطفالهم على الإنترنت. وقد بيّنت الدراسة التي أجرتها مؤسسة Act for Kids أن 2/3 الآباء، أي 63% من الآباء، يفشلون في إقفال أجهزتهم بكلمات مرور، يعني password، وأن 1 من كل 2، أي 55% منهم، يسمح لأطفالهم بالوصول غير المراقب إلى الإنترنت. ومع تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، يكافح المسؤولون عن حماية الأطفال من أجل الاستمرار فيما يفعلونه، ونتيجة لذلك يتعرض 98 من الأطفال دون سن 10 الذين يستخدمون الأجهزة بالفعل لمحتوى إباحي وعنيف. وما يثير القلق أكثر هو أن 2/3 الوالدين، أي 67% من الوالدين الذين لديهم أطفال دون سن 12 يشعرون أنهم بحاجة إلى مزيد من التعليم حول كيفية حماية أطفالهم من الوصول إلى محتوى غير لائق على الإنترنت. تحث مؤسسة Act for Kids الآباء والأمهات على اتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية أطفالهم على الإنترنت، ولمعرفة المزيد من علامات التحذير من السلوكيات الجنسية المثيرة للقلق.

0: مستمعينا الكرام، صدرت نتائج دراسة كشفت أن أكثر من نصف الآباء الأستراليين لا يشرفون على أنشطة أطفالهم عبر الإنترنت، في حين أنه ينبغي أن يكون أولياء الأمور على دراية في كيفية حماية أطفالهم من المحتويات غير اللائقة والتي تشجع السلوك المسيء بين الأطفال وحتى في المنزل. لمناقشة هذا الموضوع الهام والحساس معنا على الخط مديرة البرامج في مؤسسة Act for Kids وخبيرة السلوك ميريندا بين، لتبين للمستمعين ما هي أعراض السلوكيات المسيئة عند الأطفال، ولتقدم النصيحة للآباء والأمهات حول كيفية حماية أطفالهم من التعرض للمحتويات الغير لائقة على الإنترنت. ميريندا اختصاصية في مجال السلوك ولديها خبرة 25 عاما في هذا المجال. Dear listeners, as I mentioned earlier, research has been released for Child Protection Week, revealing that more than half of Australian parents do not supervise their children's online activities. Parents need to be aware of protecting their children from inappropriate content, which is encouraging abusive behavior between children and in the home. Today, we have with us the program manager at Act for Kids and psychologist ميريندا بين to give advice to parents on protecting their children online. ميريندا holds both master's and bachelor's degrees in psychology. She has worked as a clinician and educator for over 25 years. Thank you for joining us today, ميريندا.
1: For having me.
0: ميريندا, technology is growing at such a fast pace in today's world. What do you think has made it problematic for children and young people?
1: I think that we've gotten used to using devices in our everyday lives. So whether that's checking for traffic, checking the weather, checking the latest news. Young people are now encouraged to have tablets as part of their school curriculum. And what that's meant is that it's sort of snuck up on parents the need to actually speak with children and supervise what their use online is. Because they kids are naturally curious, and they will search out information which may be not appropriate for their age.
0: بداية طرحت على ميريندا السؤال الأول. إن التكنولوجيا تتطور بوتيرة سريعة في هذه الأيام، فما هو برأيك الذي جعل ذلك مشكلة بالنسبة للأطفال والشباب؟ فأجابت: لقد اعتدنا على استعمال الأجهزة في حياتنا اليومية لتفقد حالة الطقس مثلاً وحركة السير أو لقراءة آخر الأخبار. كذلك فإن الأولاد يشجعون على اقتناء التابلت كجزء من المنهاج الدراسي، وهذا يعني أنه بدل أن نراقب أولادنا بطريقة خفية، علينا أن نتكلم معهم ونراقب نشاطاتهم على الإنترنت، لأن الأطفال كما تعلمين لديهم نوع من الحشرية، وقد يبحثون عن معلومات قد لا تناسب أعمارهم. ميريندا, what do you think is encouraging this abuse? Why are children prone to accessing this type of inappropriate content?
1: I think that learning about the world and natural curiosity is part of it. I think that sometimes exposure to things that might be on parents' devices because of their own dating practices or sites that they may be using, like Tinder, for example, can expose kids to things that are adult in content. And then, of course, we have natural part of sexual development in children in terms of them learning about their bodies and the bodies of other kids.
0: ثم سألتها ما يلي: برأيك ما الذي يشجع على حصول هذا الاعتداء الجنسي؟ ولماذا يعمد الأطفال إلى البحث عن المعلومات التي لا ينبغي لهم الاطلاع عليها؟ فأجابت: الدافع إلى ذلك هو رغبتهم في اكتشاف الأمور التي حولهم، وأيضا يفعلون ذلك بدافع الحشرية التي غالبا ما تكون عند الكثيرين منهم، وأحيانا قد يكون السبب هو اطلاعهم على أشياء موجودة في هواتف الوالدين والتي لا ينبغي للأطفال الاطلاع عليها. وهناك أيضا النمو الجسماني لدى الأولاد والتغييرات التي تحصل لديهم ما يدفعهم لمحاولة معرفة أسباب ذلك. So is it only the access to the internet that is leading to violent and abusive behavior? I mean, what other factors in a child's life will contribute to this?
1: Look, we do believe that there's a potential for parents to misunderstand and think that that the impact of online, say, access of pornography, for example, is impacting children's sexual development. And yes, this is true, but we also find that problematic sexual behavior by children with other children is often related to domestic violence, neglect, and also bullying from other older children. So what we say is that there is normal sexual development amongst children that's age appropriate and stage appropriate, and if there is coercion, violence, abuse, or fear on the part of either child in terms of any kind of exploration in that way, that's when it is problematic. An example of that might be children who are seeking out younger children as opposed to children of their own age.
0: ثم سألتها ما يلي: هل استعمال الإنترنت هو وحده فقط الذي يؤدي إلى السلوك العنيف والمسيء؟ وما هي العوامل الأخرى في حياة الطفل التي تسهم في حصول ذلك؟ فأجابت: أعلم أن الأهالي يعتقدون أن المواقع الإباحية هي التي تؤثر على تصرفات أطفالهم غير اللائقة تجاه بعضهم، وهذا صحيح، لكننا أيضا نعلم أن التصرفات المسيئة من قبل الأطفال تجاه الأطفال الآخرين غالبا ما تكون مرتبطة بالعنف الأسري أو الإهمال أو الاستقواء الذي يتعرضون له من أطفال آخرين. فما نقوله هو أن هناك نمواً جنسياً طبيعياً لدى الأطفال، وإذا كان هناك إرغام أو عنف أو إساءة معاملة أو خوف من قبل الطفل، فإن الأمر سيصبح مشكلة. فمثلاً قد يعمد بعض الأولاد إلى البحث عن أولاد أصغر منهم سناً بدل أن تكون علاقتهم مع الذين هم في مثل سنهم ليمارسوا معهم هذا السلوك. Melinda, most of children's play time these days is on the internet. They even use it a lot for school. Should children have just as much responsibility as parents in protecting themselves online? How should they do that?
1: So one of our messages that we are giving to parents is that parents need to be modeling for their children what online safety looks like. So we expect parents to be leading an example for children. So, for example, we found in our recent research, Act for Kids discovered that about 3/4 of Australians believe that online sexual content material is directly related to kids' problematic sexual behaviour. But then we also found that 2/3 of parents weren't putting pins or filters on their devices. A really simple thing that parents need to be doing on behalf of their children, so that they're actually curtailing what content kids can access.
0: Exactly.
1: So that's one thing. The other thing is that we really need parents to be supervising their kids while they're online, so that they can't just go and spend hours on the internet with the parents not actually knowing what sites they're visiting. So that's really important as well. Yes, kids do need to be savvy in terms of protecting their personal information and things like their address and their names and all of those things, and not sharing that with friends that they make online. But parents need to be talking to kids on a regular basis about online safety.
0: Yeah. ثم انتقلت إلى السؤال التالي: هذه الأيام يمضي الأطفال معظم وقتهم في اللعب على الإنترنت، حتى أنهم يستخدمون الإنترنت في المدرسة، فكيف يحمون أنفسهم؟ أجابت: من أقوى النصائح التي نسديها للأهالي أنه عليهم أن يكونوا قدوة لأولادهم في معرفة كيف تكون السلامة على الإنترنت. فمثلاً، لقد وجدنا في الدراسة التي أجريناها مؤخراً في مؤسستنا Act for Kids أن 75% من الأستراليين يعتقدون أن المواد الموجودة على الإنترنت مرتبطة بالسلوك الجنسي لدى الأطفال، ولكننا وجدنا أيضاً أن 1/3 الأهالي لا يضعون قيوداً أو طرقاً لمنع الأطفال من الوصول إلى تلك المواقع الإباحية، وهذا أمر مهم ينبغي للأهالي أن يفعلوه نيابة عن أطفالهم ليخفضوا نسبة المواد غير اللائقة التي قد يصل إليها أولادهم. هذا أمر، والأمر الآخر هو أننا نريد الأهالي أن يراقبوا نشاطات الأطفال أثناء استعمالهم للإنترنت، فلا ينبغي أن يترك الولد يتصفح الإنترنت لساعات وهم لا يعلمون ما الذي يطلع عليه ولدهم، وهذا أمر مهم جدا. نعم، أعلم أن على الأطفال أن يكونوا حذرين بأن لا يعطوا أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوين منازلهم للأصدقاء الذين يدردشون معهم على الإنترنت، لكن على الأهالي أيضا أن يتحدثوا مع أولادهم حول الاستعمال الآمن للإنترنت.
2: Miranda, this exposure to inappropriate content needs to be taken very seriously. What kind of changes would you like to see on a government level to regulate online activity for children?
1: I'm probably not best placed to comment on what the government could be doing. I think they have in the creation of the eSafety Commission and all of the resources that are available in, on the eSafety portal for parents and young people to access around online safety. I think that that's a good start. I think that as a society, we all need to be taking responsibility for children's safety online, just as we would if they were in a shopping mall or walking down the street.
0: ثم سألتها ما يلي: ينبغي أن يؤخذ موضوع تعرض الأطفال لمحتوى غير لائق على محمل الجد، فما هي التغييرات التي ترغبين في حصولها على المستوى الحكومي لضبط نشاط الأطفال عبر الإنترنت؟ فأجابت: لن أعلق على ما يمكن للحكومة القيام به، أظن أنه بإنشائهم لمفوضية الإي-سايفتي أي السلامة على الإنترنت وكل الموارد المتوفرة للأهالي على هذا الموقع أي الإي-سايفتي، أعتقد أنها بداية جيدة. كذلك أظن أننا كمجتمع علينا جميعا أن نتحمل المسؤولية لحماية الأطفال عند استعمالهم للإنترنت كما نفعل في حمايتهم أثناء وجودهم في السوق أو في الطريق.
2: The new report says that sexual abuse is going undetected between children. This is a very unfortunate and problematic issue. What are the challenges in trying to address such sensitive issues with such a vulnerable group?
1: I think that's, again, where communication between parents and their children is so important. Children need to know that if they do share something with their parent, that they're not going to get in trouble for that. So sometimes things happen in play. So a child might have an overnight visit or something with a friend, and perhaps something might happen that made them feel uncomfortable. However, they need to know that they can talk to their parent about it and they won't get in trouble. Mm-hmm. So that's probably a really important message, that when parents are talking with their children, coming from a non-judgmental, supportive place. The other thing I guess I would say around that is that education in protective behaviors is paramount for kids, particularly from an early age. So kids need to know that their body is their body and that it's not okay for anyone to touch their body without their permission. They need to understand public and private body parts, and they need to understand appropriate touch and also safe adults that they can go to if they do feel uncomfortable about anything, not necessarily sexually, but anything that's happening for them that makes them feel unsafe. And we do recommend to parents that includes people who live outside of the family home.
3: Yes.
0: ثم انتقلت للسؤال التالي. يقول التقرير الجديد أن الاعتداء الجنسي لا يتم كشفه بين الأطفال، وهذه قضية مؤسفة للغاية، كما أنه مشكلة كبيرة. فما هي التحديات التي نواجهها في محاولة معالجة هذه القضايا الحساسة مع هذه المجموعة الضعيفة؟ أجابت: أعتقد أن الحوار بين الأهل وأولادهم مهم جداً. المطلوب من الأولاد أن يشعروا أنهم إذا أخبروا أهلهم عن أمر ما فإنهم لن يعاقبوا. فأحياناً قد يحصل أمر مثل أن يزور الطفل أحداً ويمضي الليلة عنده، وقد يحصل أمر يجعله يشعر بعدم الارتياح. لذا المطلوب أن يشعر الطفل أنه يمكنه التحدث مع أهله من غير أن يخاف من العقاب، وهذا أمر مهم. وعندما يتحدث الأهل مع أولادهم ينبغي أن يكونوا متفهمين وأن لا يتعجلوا بالحكم على الأمور.
2: الأمر الآخر الذي أود أن أذكره هو أن تثقيف الأطفال حول طرق حمايتهم لأنفسهم أمر بالغ الأهمية، لا سيما في وقت مبكر. مثلاً ألا يسمح الطفل لأحد أن يلمسه بطريقة غير لائقة، وعليهم أن يعرفوا أن هناك أعضاء في جسمهم ليس لأحد أن ينظر إليها، وأن يكون هناك أشخاص يستطيعون التحدث إليهم بأمان، ليس عن الأمور الجنسية فقط، بل عن أي أمر آخر قد يشعرهم بعدم الأمان، وقد يكون هذا الشخص يعيش خارج منزل العائلة.
0: Miranda, we are living in a world where 98% of children under the age of 10 have devices that leave them exposed to pornographic and violent content. What do you think the future holds in such an environment where it is getting easier and quicker for kids to access any content they like?
1: Well, I think that it's important that we take a different tack and that we say, okay, maybe parents haven't felt comfortable or resourced to actually put filters on their children's devices, but this is something that starting today they can do. We have resources on our website, askthekids.com.au, which actually provide information to parents about how they can best protect their children's online world.
2: How to place filters, you mean?
1: Yeah. So we've got links on how to put filters on, but mm-hmm. many parents today have smart devices in their homes which can be used to access content that they may not think of. So, for example, obviously gaming stations that kids are accessing, but Siri, Alexa, Google Home, some people now have smart televisions and smart refrigerators, and those things can actually be used to access online information. Similarly, we're really encouraging parents to look at their kids' devices with their children and make sure that their settings are keeping their kids safe. We do know of a recent incident where a 12-year-old girl was on a school bus and she had her AirDrop setting on her phone, her smartphone, and pornography was AirDropped by some older kids on the bus onto her phone using that technology. So parents need to explain to their kids that just because they know someone doesn't mean they should accept content onto their devices.
2: ثم سألت ميريندا ما يلي. تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من نصف الآباء لا يعرفون ما يشاهده أطفالهم عبر الإنترنت، لكنهم في نفس الوقت يريدون حماية أطفالهم. فما هي الاستراتيجيات التي تقدميها للآباء والأمهات من أجل مساعدة أولادهم؟ فأجابت: أعتقد أنه من المهم أن نقول أن الأهالي يريدون المساعدة لكنهم لم يفعلوا شيئاً بعد، فلنقل أنه يمكنهم من الآن وضع برنامج على الجهاز المستعمل يعمل كمصفات. لدينا موارد على موقعنا الإلكتروني actforkids.com.au يحتوي على معلومات تساعد الأهالي في استعمال الطريقة الأقوى لحماية أولادهم عند استعمال الإنترنت. حالياً هناك أجهزة مثل أليكسا، جوجل هوم تمكن الطفل من الدخول إلى الموقع الذي يريده، خاصة مع وجود ما يسمى بجهاز التلفاز الذكي الذي يستعمل للحصول على المعلومات الموجودة في الإنترنت أيضاً. ونحن نشجع الأهالي أن يطلعوا على الأجهزة التي تكون بحوزة أطفالهم وأن يضعوا قيوداً على استعمال التطبيقات الموجودة فيها. ثم ذكرت ميريندا حادثة حصلت مع فتاة عمرها 12 سنة عندما كانت تجلس في حافلة المدرسة. هذه الفتاة لديها الآيفون، وداخل الآيفون يوجد تطبيق على الهاتف اسمه AirDrop. فبينما الفتاة جالسة في باص المدرسة تلقت صورة إباحية من طلاب آخرين كانوا معها على نفس الحافلة مستعملين هذه التكنولوجيا. فعلى الأهل أن يعلموا أولادهم أنه بالرغم من وجود هذه التكنولوجيا في هواتفهم ليس عليهم أن يستقبلوا كل ما يرسل إليهم.
0: Miranda, is there any final advice or information you would like to end our interview with for our parents and children?
1: I think that think that the main advice that we would give is that parents need to sit down with their kids, supervise what they're watching online, and also secure those devices and have regular contact and conversations with their children so that as the children age, their understanding about what they're accessing online changes along with the child's needs.
2: Program manager at ACT for Kids and psychologist Merinda Bain, thank you very much for your time today.
1: Thank you so much. You have a great day.
2: You too. Thank you. ختاما طلبت من ميريندا أن توجه نصيحة أخيرة للأهالي أو للأطفال في ختام لقائنا فأجابت أظن أن النصيحة الأهم أن يجلس الأهالي مع أولادهم ويراقبوا ما يفعلونه على الإنترنت ويضعوا برامج تحميهم من المواقع التي لا ينبغي لهم الاطلاع عليها وأن يتكلموا مع أولادهم باستمرار عن هذه المواضيع حتى إذا كبر الأطفال يستطيعون أن يتفهموا أكثر لهذه المخاطر. مستمعين الكرام، لقاؤنا فيما مضى كان مع مديرة برنامج ACT for Kids وخبيرة السلوك ميريندا بين، قدمت فيها النصيحة للأباء والأمهات حول كيفية حماية أطفالهم أثناء تصفحهم للإنترنت. Dear listeners, we have been speaking to psychologist and program manager at ACT for Kids, Merinda Bain. We have discussed with her the results of the research, which has revealed that more than half of Australian parents do not supervise their children's online activities. She has also given parents some advice on how to protect their children from inappropriate content, which is encouraging abusive behavior between children and in the home.

0: That's all what I have for today. Thank you for your company and until we meet again, take care. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا حتى الساعة. نشكر لكم متابعتكم وإصغاءكم، وحتى نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى، أستودعكم الله. News and views. News and views.
1: A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.

0: News and views. News and views. Dear listeners, you have just listened to a rerun of the News and Views program. مستمعين الكرام، كنا مع إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نترككم في حفظ الله ورعايته.
1: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
2: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
1: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: then that reward gets put on the scale and he outweighs the sins and he goes to paradise. So never, never ever underestimate the weight of the rewards. And never think that I shouldn't, I shouldn't repent anymore. It's too late.
1: You know, it's a major sin in Islam to feel safe from the punishment of Allah. And it is also a major sin to despair of the mercy of Allah. Feeling safe from the punishment of Allah is to say statements like, yeah, I'll commit this sin, I'll repent tonight, I should be fine, right? Haram. Also, to despair of the mercy of Allah is also a major sin. For a person to say, but I've done so many sins that Allah Ta'ala will never forgive me. And, you know, statements that follow the same type, right?
0: Yeah.
1: We as Muslims, how should we be? How should our hearts be? We should be hopeful for the mercy of Allah, and we should fear the punishment of Allah, meaning that we do not plan to commit sin. But if something were to happen in your life and subhanAllah you fell into the sin, you sincerely repent straight away. Now the doors of repentance are still open for you. Right now is the time to change, the time to do all of these things. Not when you're in your grave, not on the day of judgment. Now is your chance, your one chance.
0: 100%.
1: Subhanallah. Any closing remarks you guys want to say to the dear listeners?
0: Fear Allah. Do the obligations that you're obligated. And remain steadfast with that.
1: Brother Wazik, do you have anything to say to the dear listeners before we jump off?
2: I wanted to say, judge yourself before you get judged.
1: Subhanallah. Very good advice. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with patience. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with piety. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep our hearts steadfast on Islam. Ameen. And inshallah, we will see you, the listeners, next time.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله الحمد وشكر يكبا إيمان وستئنا رسول دينا محمد مساشين لي رسول الله محمد لم قدرة يولاي بالله قدرة يتبلى يوم أمتاي سيولي فربوز البيم أمتاي سيوغوي تنجاة وجلي مدخيت البيم إن شاء الله تعالى هو جدر سيزنا ساتي كيش عرشيك آياو يرقبو زالاتو إن شاء الله تعالى نكيك لانا قويت سبحانه وتعالى قرآن ببايا ماتي وكا قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله سبحانه وتعالى قرآن آية به سؤال والد جميع أمر من به تقوى الله به اتقوا ربكم بايا هزو بحر لك جيش يام قيام أحوال زو زال بچنك زو التوق سبحانه وتعالى أيام موي هنقول له يموح بازا الأيام روح ألاي إينا تجينك بازات أيام آي زت أبتا ولدي بتشاغل بازات أيام موي إلا مان بلاي اتا الدنيت بالله زي مري وزاشا موي خيرات زاشا زيغازوي الا وا زوزكت محياش اخوي جيش يام اسوء ولدي يئير لكم تلبازات ايام بي يبوردي بيوزا العذاب بي تشينك بوزا الايام بي بي لكن حياش اخوي صالح زتيوقاف ياج حياش رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زكيك الو ياج بي ارشيك اياويني رخبالوي بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وتياج ساتاش انت هياج ساتاش بي قيشام بيتم قيام ايام جايام زليل بايام بي قويت سبحانه وتعالى ارشي جايا ويست يوما يتئير ما قزيبم قويت سبحانه وتعالى يسلت اي حلبي هياج ما بين بيخ حتى ينزو
4: امام عادل بايو امام عادل زيتوي عدلي زوبك رعي زوب زصوره مان ايناج ابو بكر ايناج بي عمر ايناج بي عثمان ايناج بي علي ايناج بي عمر ابن عبد العزيز ايناج بي سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه هوج ازيو خليفه استي قد خليفتك يي منصبه زين سو ساء من اشو الزو وكتبه سيدنا علي من برلاي بيسد بيو النار الزين تيو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يوزت خيتر ما الزو التيري بزحيقنه منو إمام زو خطبه زحي لدى سامن انتي لازال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واتن سيدنا علي مستبى التيلي ييبي زحيقنه سيدنا عمر ابن عبد العزيز انتي رضي الله عنه وأرضاه هذا هو إمام عادل كوتاين زوخ باي رسول صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله باي درما وحج من بذي ليك أبي الله عبادة به شرعي زي لما دموي زي لما ديو شوت بزوي لبي يؤم زوبي الله طاع زاشاج هياش لبي قويت سبحانه وتعالى أرشيج آيا ويستيح الباي أرشيج آيا ويرخبالوي شيش تانيوخ ورجل قلبه معلق بالمساجد باي أي بايتين فيه هي مسجد زانة ساعة أفضل بقاع الأرض انت أورد تاين تاين مسجد إحرائي بي مسجد وي محرز عشاك بي قلبي زي تلتل بي مسجد بيمت بي رسول صلى الله عليه وسلم من بايو بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بايو هجو رخبو ذا ثوابه من اللي أورتج إلما بيوي عيج إلما بي مسجد حرز عشاك بي أبشر بلايوي نور ما كمل نور أي بايتي قد إرثوا برقب زالبنته كيام أيام بيبي إباي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرتين ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه كوتبي مؤمنات مسلمات الله لزاياج مزيت فاد داجما الله لزاياج موي الزحل بزيت لاياج وي حريه الله لبيتي ومتوادد سبب زوبي يي مؤمنو يا عرش جايا ويرخ بليبي سبب كل حلبي الله لبيتي ومتوادد قويت رضا رضا زو حلبا الله لبيتي ومتوادد بجي مشك حلبا من اللي سبب زومن يزودت خقافيو خطا رخبا نار جرو من خطا ان تختلا ما تركب كح اور قربتك انها اور رخبا نار جرو تبلبك الاخ كذا زقبل كلاخ كذا ها الزوت تشجيت شاخ من اللي الله لبيتي متوادد ب ما تحسس إيه البامة حق بينته يعني اللي طوز الله لبيتي بمتوادد به هيراج هياج هياج وي جيش ينوي وجوههم من نور بي نور بايو نور الله سبحانه وتعالى يتجول بوزال من برز يخبي الله سبحانه وتعالى نور بزي خلقه وانتاوي حتى الأنبياء والشهداء وي يفرحون لهم يتسلي حلبي إن الله سبحانه وتعالى كرم زبي فضل يسد أيو بيبي ما ناشدي الله لا زايات مزيت بعد الداش ليبي حمستان ورجل دعته امرأة ذات منصب وجوال فقال إني أخاف الله إن دوج مبي كور زالي منصب زالي زديتي ما الزوب يقص شيء زفاش تباوي يكور زي بحمسة يا منصب زي بحمسة من زايا أن أحد الله إفرخ لكم أتي بن زايوي هو وي جيشان وي خلق إتما قد زال قد يئير بيبي أرشيج آية والله سبحانه وتعالى استأذل بأحز وانتباه رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدسناي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يومن انت إنا ومبالغة طعن به يياج أذل دينته إنا مسيح مقصد طعن به انتيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إحري صدق أذات أخمن باي رسول عليه الصلاة والسلام صدقة السر تقي مصارع السوء بايو سر بموجك صدقه بي من حلب بايو بجيح أسرارات حلب بايو أجائي بين سرات انتزال بايو يي صدقة موجة بيزو سبب زو يقافل زال دينك بي الله سبحانه وتعالى بركة يرخ بي خنال مئ وأفيد كام يرخ بي خنال بي مئ ووي الزوك تيينب يبور ديبالي زنارة مصيبات وقويت سبحانه وتعالى فيك يا أشلح البي يبقى يصدق أمو جبين ساعتين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بايو إنا والله فردتهم ببكيت رسوله صلى الله عليه وسلم من بايو عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. الله من بي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قيش يا أبي أي لا تمسهما النار بي قيش يا أم إسات يبور دي بيومل بي يكوت إيناج من زاشاج أحزي بي إنا والله فرط لتي بكي ذات بي كوت تانيخ بي كاترة حدر ذات ملي في سبيل الله كاترة حدر ذات لي بي لا تمسه النار بي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إحرائي رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال زاي الرسول صلى الله عليه وسلم ب أحد قصة زترخبالنا ريزوم أحد صالح زتقافي من سماء أبو حبل دعاز الله ذي مستجاب انت بهيتي سماء سامين آشا يكا في لحارة اليوم نقدنات الزودة بشيشت أيام تقيبلا يشيشت أيام تقيبلا بي ييقى في يد دعاز مستجاب انت زايو قافي ألايزو ياشا زال بحد ترفي الرئة بيوم يسا حفايا من بايو أبو أخاق سبب زو سر زو من انت بايو دعا أخا مستجاب زي خانة بيو يسا حفايا من بايو أبو أحد اندوش النار دي هو يديتي موي أزو وقتي بأزو زمن بيوي رحب وقتي النار قحطي وقتي النار ديتي ما كتنبري زي ما حتي زي كفت خوبي حفاتي ما تحبرتني أولان إيلانيوم باتي ما زي تحبرتني أن حفاخو موي بوئي باخي موي الزيب فاجق بيوي يغسشي يسا حفاتي وموتي ما جنال باتي مليتي بي الزوكت على أيام قوتا يام قرقبتي الزوكت كتنبري زي محتي أنا الزوكت زي تحبر خيساوي حفاتي وموتي ما جال الله بيد الحبيباتي شيشتا أيام الزوكت ديتي الزوين زي تحبرتي سا أنو حفاخو ما زي تحبر خيسا موتي ما جنال باتي موي الله بيد الحبيتي بكزات كدليتي ما تلي النار تبي أي الله سالمة تحبر النار تبي حراي سجزاك قد أتقاين خيمة بايو بايا نيمة قرب قيمة لله تعالى تخشى ذاشو نشئي باقي بي يسا قرب قيمة أي رحب زنا ربي رحب نسد ما أزوس دعاء أشتلن بي يزوم من باتي ما اللهم كما هديت قلبه وأنرت لبه فأجب دعاءه ولا ترده اللهم خائبا باتي ما دعاء أشتلن أي قلبي زوزك أنا خامة زبيرا خلاك السوزو بي يا ربي ودعاء زو مستجاب أوش لباتي ما دعاء أشتلن ما انتاوي واتي أزو أيام بميقل دعائي مستجاب انتا بايتيم يتحف فايتيم بكي سيطوين بشيشتاين بحفزاتي مزيليت تساعة تسين نازا سنان بيوي إما المانا قلبي بولولا خان خوموي كل توبت آش خوما كل إناؤوت أي أورغ ربي رقب خوما الزيم دعاء أشتلي ما انتاوي يو زي رخب خو بايو ما التيوكو يعني هو جلي درسينا الدبنة بيكانا إن شاء الله تعالى يديدكو أساتي هجرة الرسول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هجرة زليت أبو درس بن ترائك إيسي الله خير بيداب لنا زيت أينا بقول يوم اللهم جن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية السابعة من سورة المجادلة إلى الآية الثالثة من سورة الطلاق.

النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

النصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

تنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم

مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: زمان تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غني، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
0: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
2: Sponsoring 2MFM. Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

يشار إلى أن نحو 3/4 الأسر لا تستفيد من أقل عقود تزويد الكهرباء كلفة، ما يعني أن مقارنة العروض والانتقال إلى عقد أوفر قد يساهمان في خفض فواتير الكهرباء. دعت دائرة الضرائب الأسترالية دافعي الضرائب إلى عدم التسرع في تقديم إقراراتهم الضريبية، مؤكدة أن الانتظار حتى أواخر شهر تموز يوليو يساعد على تجنب الأخطاء وتسريع معالجة الطلبات. وأوضحت الدائرة أنها اضطرت في العام الماضي إلى تعديل نحو 600 ألف إقرار ضريبي بعد أن قدمها أصحابها قبل اكتمال بيانات الدخل، وكانت أبرز الأخطاء عدم الإفصاح عن جميع مصادر الدخل والمبالغة في المطالبات الضريبية أو احتساب الإعفاءات بصورة غير صحيحة. وأشارت إلى أن الانتظار حتى أواخر تموز يوليو يتيح اكتمال بيانات أصحاب العمل والبنوك والجهات الحكومية وصناديق التأمين الصحي، ما يجعل الإقرارات معبأة مسبقا وأكثر دقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع في الدوحة، مشيرا إلى أن اللقاء سيعقد اليوم، ومجددا تأكيده أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن جميع الأنشطة القتالية مع إيران توقفت، وأن الجانبين سيلتقيان في الدوحة لبحث الخلاف حول مضيق هرمز. كما نفت إيران عقد اجتماعات للفرق التقنية خلال الأسبوع الحالي، لكنها أكدت انعقاد الاجتماع الأول للجنة العمانية الإيرانية المشتركة في مسقط لبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز، في حين أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية. وعلى صعيد الملف اللبناني، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أولوية بيروت تتمثل في ضمان انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. ومن جانبه أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته فيما يسميه المناطق الأمنية في لبنان، معتبرا أنه لن يجري أي انسحاب إضافي قبل نزع سلاح حزب الله على حد زعمه. بالانتقال إلى قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,054 شهيدا و173 ألف مصاب و480، محذرة من توقف نصف أجهزة غسيل الكلى. أخيرا، لا تزال فرق الإنقاذ في فنزويلا تحاول العثور على ناجين تحت الأنقاض في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الزلزالين اللذين ضربا البلد إلى أكثر من 1500 قتيل وانهيار 189 مبنى بصورة كاملة، فيما تقدر الأمم المتحدة عدد المفقودين بنحو 50,000. انتهى هذا الموجز الذي أتاكم عبر أثير تؤمة، فنشكركم بدورنا على المتابعة. إلى اللقاء.

0: and sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.

0: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
0: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza. We pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: Sponsoring 2MFM.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادراً على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: 许多人都依靠药物来维持健康。如果您持有政府优惠卡，且您的处方药包含在药品福利计划及 PBS 中，那么您为药物所支付的最高费用为 7.70澳元。如果您仅持有 Medicare 卡，也仍然可以有所节省，因为最高费用已从 31.60澳元。 降至 25澳元。 如果您每月都需要购买药品，即使只节省小额费用，也能对您保持健康起到很大帮助。如需了解更多信息，请访问 health.gov.au/cheapermedicines。本内容与澳大利亚政府合作制作。

الهجرة المباركة، تاريخ وعبر، برنامج في حلقات يروي قصة الهجرة النبوية المباركة.

0: الحمد لله القوي الجبار، خالق الأراضي مفجر البحار، وعلى إخوانه الأنبياء الأبرار، ما جن ليل أو أشرق نهار. أما بعد، فإن مناسبة الهجرة النبوية الشريفة تحمل في طياتها معاني الامتثال التام والتفاني في سبيل نشر دعوة الإسلام من هذا النبي الأعظم وصاحبه الرفيق المكرم.
1: ومن مناقب أبي بكر في رحلة الهجرة يروى أن سيدنا عمر بن الخطاب قال لشخص: والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر عمر، هل لك أن أحدثك بليلته ويومه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أما ليلته فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا فتبعه أبو بكر فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك. قال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك، لا آمن عليك.
0: فمشى رسول الله ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه، ولما وصلا إلى الغار قال أبو بكر لرسول الله: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك. فدخل فلم يرى شيئا فحمله فأدخله، وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع، فخشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقمه رجله، أي سده برجله، فجعلن يضربنه ويلسعنه، أي الحيات والأفاعي، وجعلت دموعه تنحدر خوفا على رسول الله، والنبي يقول: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، فهذه ليلته.
1: وأما يومه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، فأتيته وأنا لا أقصر عن نصحه، فقلت: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فقال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحي، فوالله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال: فقاتلنا معه، فكان والله رشيد الأمر، فهذا يومه.
0: ومما يروى عن أخبار الهجرة أن أبا بكر كان خائفا على الرسول وهما في الغار، لما جاء الكفار إلى جبل ثور وأشرفوا على الغار، فقال له: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله ثقة بنصر الله وتأييده: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأعمى الله أعينهم عن رسول الله حتى أيسوا فرجعوا.
1: وأصاب يد الصديق حجر في الغار وسال الدم، فأنشد يقول: إن أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. وفي قصة الهجرة النبوية المباركة أحداث كثيرة تحرك ذكراها القلب وتلين النفس، من ذلك أن الله أمر شجرة ليلة الغار فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصيهم وهراويهم وسيوفهم، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم بقدر 40 ذراعا، جعل رجل منهم لينظر في الغار، فرأى حمامتين بفم الغار، فرجع إلى أصحابه فقالوا له: ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار، فعلمت أنه ليس فيه أحد. فسمع النبي ما قال، فعرف أن الله تعالى درأ عنه بهما.
0: وفي ذلك قال البوصيري شعرا: أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم، وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي، فالصدق في الغار والصديق لم يردا، وهم يقولون ما بالغار من أرمي، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطوم.
1: نسأل الله خالقنا أن يحمينا من كل شر وفتنة، كما حمى نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأن يرزقنا الاعتبار من الهجرة المباركة وحسن الاتباع والتقى.
0: والآن نقول لكم إلى الملتقى مع مرحلة أخرى من هجرة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، حيث نتكلم على عجيب ما ظهر في رحلة الرفيقين، وذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الهجرة المباركة، تاريخ وعبر، برنامج في حلقات يروي قصة الهجرة النبوية المباركة.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأطيب التحيات لكم من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. نحييكم وأسعد الله صباحكم بكل خير، ونسأل الله عز وجل دائما لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. آمين.

صباح معطر بذكر الله الرحمن إن شاء الله مستمعينا الكرام، وصباح مشرق بالاطمئنان إن شاء الله. نعم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم وأن يفيض علينا وإياكم بالخيرات والبركات والسكينة والطمأنينة، وعلى إخواننا في سائر أقطار الدنيا نسأل الله تفريج كرباتهم، نسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يخفف عن إخواننا في سائر أقطار الدنيا ما هم فيه من هم وغم وكرب وظلم وبلاء، اللهم آمين.

0: حزينا والبعد أضنى روحي والبعد أضنى روحي.
1: نبدأ معكم يومنا ولقاءنا هذا بحمد الله تعالى الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا نحصيها، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين.

نعم مستمعينا الكرام، مع إشراقة صباح جديد نجدد النية والعزم على فعل الخيرات والطاعات والأعمال الصالحة، وأن نجعل يومنا هذا إن شاء الله فرصة جديدة لنشر الخير بين الناس والتعاون على البر والتقوى. فالدنيا أيامها تمضي مسرعة، والسعيد من اغتنمها فيما يرضي الله عز وجل، فنسأله تعالى يجعلنا من الذين يغتنمون أوقاتهم بطاعته وبما يرضيه عز وجل. فلنجعل أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى، نبتغي بها وجه الله ونبتغي رضا الله ونبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل. نعم أحبابنا الكرام، ولنبدأ يومنا بنية صادقة وعزيمة قوية على فعل الخيرات، وفقنا الله وإياكم لكل خير. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وابقوا معنا في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم الثلاثاء من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. لا تذهبوا بعيدا، كونوا معنا ومع فترة الخدمات لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. نعم اليوم الثلاثاء 15 من شهر المحرم، انتصف الشهر 15 من شهر المحرم للعام الهجري الجديد 1448، 30 من شهر حزيران يونيو للعام 2026. نعم انتصف شهر المحرم وانتهى شهر حزيران لنستقبل الشهر الجديد. دائما نتذاكر وإياكم على أمور الخير إن شاء الله تعالى، نتذكر بأمور الخير، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من عباده الصالحين، آمين. أحبابنا الكرام، معكم على الهواء مباشرة من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ومع فترة الخدمات عم نستقبل اتصالاتكم كالمعتاد من خلال الرقم 970-7247-9707-2747. أنشودة جميلة مثل ما قلنا من الأناشيد المفضلة عندي، وإن شاء الله بتكون بتعجبكم. أنشودة اللي سمعناها يا طيبة اشتاقت روحي، وكمان أنشودة قد زادني شوقة، وأناشيد غيرها يعني، ولكن من الأناشيد المفضلة هاي الأناشيد اللي عم نسمعها، وإن شاء الله بتكون كمان بتعجبكم وبتنال أعجابكم أحبابنا الكرام. ما في أناشيد جدا كمان جميلة في أنشودة أو في يعني في مقطع قصير اللي اسمه توكل على الله، وأيضا وكن راضيا، وكمان رفعنا الرأس بالهادي، وأناشيد غيرها كتير جميلة جدا نسمعها، وإن شاء الله بننسر بسماعها، وبتكون حافز لألنا لفعل الخير، وكمان لأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام. فعندما نسمع اسمه صلى الله عليه وسلم في هذه الأناشيد نتذكر الصلاة عليه، وإن شاء الله نؤجر وإياكم، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم زيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا رؤيته في المنام هذه الليلة وكل ليلة على صورته الحقيقية. اللهم آمين.

نعم، الوصل هو دواؤنا إن شاء الله تعالى. نسأل الله يرزقنا رؤية حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام في المنام هذه الليلة وكل ليلة، اللهم آمين. أحبابنا الكرام، مع أنغام هذه الأنشود الجميلة من تابع، لكن ما فينا نسمع كل الأناشيد كاملة نظرا لضيق الوقت. نحاول قدر المستطاع نسمع مقطع كل شوي، ولكن بدنا نتابع معكم ونعطيكم كمان فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار السير وأحوال الطقس. Dear listeners, welcome to the خدمات program on 92.1 FM, the Muslim Community Radio. This is the community services segment where you can join us live on air to buy, sell or swap. You can share what you have with our listeners live on air on the Muslim Community Radio. The number to call is 9707-2747. Also, you can send a WhatsApp message on 0410-830-930. 0410-830-930. إذن أحبابنا الكرام، بالنسبة للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي 68.8 ما زال بتراجع، واليوم بيسجل 68.8. أما أخبار السير، ما في عنا شيء بارز على صعيد حركة السير. نتمنى لكم السلامة دائما، خاصة اللي كانوا عم يسوقوا صباحا وعم يقودوا سياراتهم بهذا الضباب الكثيف، يمكن كان عم يأثر شوي على حركة السير، وببعض المناطق بيكون أكثف من بعض المناطق الأخرى. نتمنى لكم السلامة. كمان بالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني، الطقس غائم جزئيا، هناك احتمال متوسط لهطول بعض الأمطار المتفرقة في فترة المساء، غالبا في فترة المساء زخة أو زختين من الأمطار لغاية 2 ملم. أما درجات الحرارة متوقعة توصل بأقصاها ل 20 درجة مئوية، حاليا حوالي 12 ل 13 درجة مئوية. بالنسبة لحالة طقس يوم غد وحسب التوقعات، بتشير دائرة الأرصاد الجوية إلى طقس مشمس بشكل عام، كمان احتمال زخة أو زختين من الأمطار 1 ل 3 ملم، يعني احتمال متوسط كمان، خاصة في يعني غالبا في فترة المساء. ودرجات الحرارة ليوم غد متوقعة تتراوح ما بين 13 و 22 درجة مئوية إن شاء الله. كمان بالنسبة لمواقيت الصلاة لهذا اليوم، إن شاء الله بنذكرها بعد شوي.

عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبابنا الكرام، إذن منتابع وحنذكر، هنرجع كمان نكرر بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي وأحوال الطقس باللغة الإنجليزية. This is in regards to the Australian dollar exchange rate at the moment, 68.8 US cents. 68.8 US cents. And in regards to the traffic, alhamdulillah, there is no reports of heavy traffic at the moment. We wish you always a safe trip and be careful. Inshallah, drive carefully. And be patient always and be careful. Inshallah ta'ala, you will arrive safely. جزاكم الله خيراً. In regards to the weather report for today, it's expected to be partly cloudy, medium chance of showers, most likely in the evening. And so it's up to 1 to 2 millimeters, shower or two, most likely, as we mentioned, this night, this evening. Maximum temperature expected to be 20 degrees, inshallah ta'ala. For tomorrow, it's expected to be a mostly sunny day, medium chance of showers, most likely also at night. And the temperature minimum for tomorrow, 13, maximum of 22 expected, inshallah, azza wa jal. بالنسبة لمواقيت الصلاة for the prayer time for prayer times for today إن شاء الله عز وجل. ظهر أذان 12:02 أذان الظهر عند الساعة 12 دقيقتين. عصر أذان 2:41 الساعة 2:41 دقيقة. أما أذان المغرب، مغرب أذان at 4:59 4:59 دقيقة. عشاء أذان إن شاء الله at 6:24 الساعة 6:24 دقيقة. And for tomorrow, Wednesday, the 1st of July, the Fajr أذان is at 5:29 5:29 دقيقة أذان الفجر. Sunrise, شروق الشمس عند الساعة 7 دقيقة 7:01 إن شاء الله عز وجل. For the ظهر time for tomorrow, 12:03 إن شاء الله. الساعة 12:03 دقيقة أذان الظهر اليوم غد الأربعاء. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. We ask Allah تعالى to accept our good deeds. اللهم آمين.

نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وإن شاء الله أن يكون لنا بشريات بالسلامة يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة من غير سابق عذاب. اللهم آمين يا الله. نتابع كمان، وصلنا بعض الرسائل من خلال الواتساب. إذن في رسالة في الأخ الكريم عم يقول بحاجة لسائق تراك يكون عنده MR license، دوام كامل 6 أيام بالأسبوع. التواصل من خلال الرقم 0412-468-910. إذن 0412-468-910. As we received this message through WhatsApp, our brother mentioned that he needs a truck driver, MR license, full-time work, 6 days a week, and the phone number is 0412-468-910. 0412-468-910. كمان وصلنا رسالة في عم يقولوا في جراني فلات للإيجار تقريبا لوحده، يعني مثل ستاند الون مفصول كأنه بيت لوحده في ماستر بيدروم بكامبل تاون اريا، وهو قريب من ماكاثا هايتس. الغرفة النوم كبيرة مع انسويت ووكين ووردروب، وكمان في مثل مطبخ صغير مفصول، والأجار بيتضمن الفواتير، وقريب جدا مسافة مشي من اليوني من الجامعة وستن سيدني بالأريا، يعني قريب كتير من البيت. وعم يقول إنه عم يقولوا كمان إنه قريب من محطة الترين بمكاثا ومكاثا سكوير، يعني في الواحد ياخد باص قريب من البيت، قريب من الترين ستيشن. $400 بالأسبوع يلي بهمه الأمر. هلا بنرجع من عيد الرقم إن شاء الله بعد ما عيد الإعلان باللغة الإنجليزية. So Dina says, as we received this message also through WhatsApp, there is a granny flat for rent. It says in the message, almost standalone granny flat, master bedroom in Campbelltown area, near new area of MacArthur Heights. Massive bedroom with its ensuite and walk-in wardrobe and its separate kitchenette. All bills are included, adjacent to Western Sydney University, walking distance, or catch a bus to MacArthur Station and MacArthur Square. The price, the weekly rent, $400. For more details, you can call 0423-923-638. 0423-923-638. 0423-923-638. 0423-923-638.

0: عمل تراب.
1: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام ومع بعض الأشياء اللي وردتنا كمان يوم أمس وطلب منا إعادتها، بنرجع من عيد كمان قبل ما نختم معكم. صارت الساعة 9:56 باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

0: إذن أحبابنا الكرام، كمان كان مطلوب حدا يكون عنده خبرة بالمناقيش، معلم مناقيش العمل بمنطقة لوميا، بمنطقة لوميا، والرقم 0421760361. As our brother mentioned yesterday, he needs someone who has experience in مناقيش, Lebanese pizza, in مناقيش shop in Lumia, Lumia area, and the phone number is 0421760361. إذن أحبابنا الكرام، أيضا وردنا في ذكرنا king size bedroom مع two bed sides و queen size bedroom مع two bed sides و كمان queen size bedroom ثالثة، وفي كنباية ثلاث مقاعد، مقعدين ومقعد واحد، كلهم بنوعية ممتازة كما ذكر، وكاستم ميد توصاية 13500 دولار. الرقم 0416-618-481 0416-618-481. كمان كان سابقا معروض منشار كهرباء، عفوا منشار خشب للمصنع table saw for a factory in very good condition. It needs service in Condal Park area, $3,000. إذن هو بحالة جيدة ولكن بده service لأنه صار له فترة مستعمله، 3000 دولار عفوا. والرقم the phone number is 0450303070 0450303070. كمان كان مطلوب truck driver HR license لينقل pallets، ببلش من Wetherill Park وبينتهي بWetherill Park، تنين للجمعة الشغل، والرقم 0431319898. Someone needs a truck driver HR license to move pallets and start and finish at Wetherill Park Monday to Friday, and the phone number is 0431319898 0431319898. كمان كان في غرفة للإيجار مفروشة ستيديو يعني ب جرينايكا قريب كتير من السوق، 380 دولار، بيضمن فواتير كهرباء ومي وإنترنت. ستيديو فور رنت إن جرينايكا very close at walking distance to the shops as mentioned and 380 per week including water, electricity and internet. الرقم the phone number is 0450944752 0450944752. كمان مطلوب عامل أو عامل للعمل بمحل مناقيش، يفضل يكون عندهم خبرة بمنطقة باسيل، والرقم 0433133235. Also our brother mentioned he needs someone to work, he prefers someone who has experience to work in a مناقيش shop, a Lebanese pizza shop in باسيل, male or female, and the phone number for more details 0433133235 0433133235. إذن أحبابنا الكرام، وصلنا معكم للختام، ونشكركم للمتابعة وحسن الإصغاء، وإن شاء الله بتكونوا سررتم يعني، وكمان بتكونوا استفدتوا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى دائما أن يجمعنا بكم على دروب الخير. لا تنسوا أن تكثروا من ذكر الله تعالى وفعل الخيرات والصيام في هذا الشهر الكريم، شهر المحرم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا من عباده الصالحين. وصلنا معكم للختام، شكرا، وعلى أمل الملتقى يوم غد في فترة خدمات أخرى عند الساعة 9:30 إن شاء الله. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، والانتقال مباشرة لعرض الأخبار مع زميلنا خضر. دمتم بحفظ الله.
1: To MFM Muslim Community.